0: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من هذه الثمرات ثمرات المحبة، وأولها أنها تبلغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقد علمنا أنه لا بد من العمل والاتباع مع ذلك، فلا تكفي دعوة المحبة. وثانيها أنها تقود إلى طاعة الله عز وجل، وذلك أن القلب يكون مأسورا لمن أحب، فلا يجد بدا من طاعته والانقياد إليه، لأن المحبة التامة هي ميل القلب بكليته إلى المحبوب، فيكون ذلك حاملا على الطاعة والتعظيم. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر، فالحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. وقد قال بعض السلف: لو لم يكن لله ثواب يرجى ولا عقاب يخشى لكان أهلا أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. أما سمعتم قول موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ إن المحبة الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاء، وإن العبد ينبغي أن يكون جامعا بين المحبة والخوف والتعظيم والرجاء مع العمل الصالح. قال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب لحبيبه في المبادرة لطاعته والمسارعة إلى كل ما يرضيه واجتناب كل ما يسخطه والتحرز من أسباب سخطه والاحتياط لأسباب رضاه. ومن ثمرات صلاح القلب ومحبته لله عز وجل أن العبد يتلذذ بالطاعة والعمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه اللذة تزيد بحسب ما في القلب من المحبة، فيزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان. ولا شك أن العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبة فيها قوة ونشاط وهمة وإقبال نفس وانشراح صدر، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون العبد في حال لا يمكن أن يمل معها طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: ما كاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل، وما كاد يسأم من ذلك. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق فما التفت في صلاته، وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا علما منهم أن قلبه مشغول بالله سبحانه وتعالى. وكان يقول في مناجاته: إلهي متى ألقاك وأنت عني راض؟ وكان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به وقلت أخلو بربي، وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء الناس وأن يجيئني من يشغلني عن ربي. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن المحبة الصادقة ترفع العبد المحب الصادق ليكون موافقا لربه في محابه، فيحب ما يحب الله سبحانه وتعالى ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك يخالف ويتنافى مع ما طبع عليه، فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر. أيها الإخوة والأخوات، لدينا بضائع نفيسة، دموع ودماء وأنفاس وحركات وكلمات ونظرات لا ينبغي أن نبذلها فيما لا قدر له. لا يصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى، أو تتنفس أسفا على ما يفنى، أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى. دمعة فيك تطفئ غضب ربك سبحانه وتعالى، وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك، ونفس ينسف ما سلف، وخطوات في مرضاتي تغسل الخطيئات، وتسبيحة واحدة تغرس لك أشجار الخلد في الجنة، ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفاني. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء المعرفة والإخلاص وصدقت بمتابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام أثمرت أنواع العبادات وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات صلاح القلوب ومحبة الله جل وعلا أنها تسهل على العبد الأمور الشاقة، فالمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بهذا الاعتبار يرضى العبد بأقدار الله عز وجل حلوها ومرها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

فترضى.

أَلَمْ

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل

0: الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل: من الباب؟ قال: عمر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.

0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الإسلام في إظهار الفرح، كيف جاءت الشريعة الإسلامية بالفرح، وكيف اعتنت أيضا بهذا الأمر الجبلي الفطري الذي يكون في حياة الإنسان. دعه يكون مدخل لحديثنا دكتور في هذه الحلقة، وهو عن اعتناء الشريعة الإسلامية بالفرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يظن بعض الناس أن الإنسان إذا التزم الإسلام وكان متدينا على مقتضى هذا الدين أنه يكون متجهم الوجه، عابس مقطب الجبين، عابس المحيا، لا يفرح ولا يظهر الفرح على من حوله، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالإسلام يطلب من الإنسان أن يفرح لكن بقيود، لأن هناك في بعض الآيات القرآنية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح بالباطل هنا، الفرح المنهي عنه إنما هو الفرح بالباطل، لكن الفرح بفضل الله تعالى والفرح بنعم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإسلام أراد للإنسان أن يعيش حياته يعني حياة عادية فيها الفرح، فيها الجد، فيها يعني أن يعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها، لكن على مقتضى ما أمر الله وعلى مقتضى ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفرح في ديننا سمة من السمات ومظهر من المظاهر، لكنه لا يكون بالباطل ولا يكون بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما نفرح بفضل الله تعالى ونفرح برحمة الله تبارك وتعالى على وفق ما أراد الله تعالى. إذن فرحنا مضبوط في الإسلام، لنا أن نفرح، لنا أن نسعد، لنا أن نعيش حياة طيبة، ولكن في إطار ما شرع الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن يعني أبرز سمة أوجدها الإسلام من شعائر الإسلام ومن شرائعه، وهي في قضية الاعتناء بالفرح.
3: الحقيقة نحن ممكن أن نقول بأن أسمى مظاهر، أبرز مظاهر الفرح هي الأعياد، لكن أنا أريد أن أقتبس ولو يعني إنجازا للاقتباس. نحن نصلي في على مدار الأسبوع، ثم يأتي نهاية الأسبوع عندنا صلاة الجمعة. هذا الاجتماع هو تعبير عن فرحتنا بالعبادة، قد لا يكون ذلك التعبير الحقيقي الذي يكون في العيد، ولكنه أيضا ألا يفرح الإنسان باجتماع المسلمين وهذه الشعيرة العظيمة التي يقيمها الناس ويحضرون أمام خطيب واحد وأمام إمام واحد، ثم يلتقون، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يسعدون بذلك اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة. لا شك أن أبرز مظاهر الفرح هو الأعياد، والأعياد الحقيقة ليست ترفا يعني يجعله الإسلام بأنه أنت عيد براحتك، يعني تريد تدخل في العيد عيد، ما تريد لا،
2: لا
3: أبدا. العيد كما أن كما أن العبادة فريضة، صوم رمضان، وهنا كما ذكرت بعد العبادة عندنا عيدان لا ثالث لهما في الإسلام، العيد الأول بعد فريضة الصيام، والعيد الثاني بعد فريضة الحج، وكلاهما ركنان من أركان الإسلام، كلاهما ركن من أركان الإسلام.
2: وجعل الفرح في العيد شعيرة من شعائر الإسلام.
3: هي شعيرة وشريعة وفريضة.
2: كيف مأمور الإنسان بالفرح؟ إيش
3: كيف شعيرة؟ الشعيرة يجب إظهارها، ولذلك تخرج النساء والأطفال وتخرج الحيض ويخرج الصغار ويخرج الكبار، تحيا صلاة العيد. السنة فيها أن تحيا خارج الجوامع لتظهر الفرحة وتظهر الشعيرة. هذا واحد. شريعة، من الذي فرض، من الذي أتى بهذه الشريعة؟ إنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك فريضة. كيف هي فريضة؟ أنت تعلم ما حكم الصيام في يوم العيد؟ حرام. لماذا الصيام في يوم العيد حرام؟ قالوا لأن الصائم يعرض عن ضيافة الرحمن. يعرض عن إيه؟ عن ضيافة الرحمن. لذلك حرم الإسلام عليه أن يصوم يوم العيد. وعلى ذلك فالفرح في العيد وأن تكون في العيد فرحا مفطرا تتنعم بنعم الله تبارك وتعالى بعد عبادة قد تظهر أنها شاقة وفيها مشقة، ولكن مشقة محتملة. هذه فرحة عظيمة أوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها شريعة وجعلها شعيرة وجعلها فريضة. ولذلك لا اختيار لك في أن تعيش العيد أو لا تعيشه، أن تعيش العيد أو لا تعيشه، وإنما هو فرض من الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور. يعني أيضا نقطة مهمة، عندما نتحدث عن أن إظهار الفرح في الشريعة الإسلامية هو شعيرة ينبغي أن يظهرها الإنسان، هل يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بإظهار الفرح في الأعياد وغيرها من المناسبات التي ينبغي أن يفرح فيها؟
3: التعبد بهذه الشعيرة والشريعة والفريضة حاصل، لأن الذي فرض الصوم والذي فرض الحج هو الذي فرض العيد. وعلى ذلك فنحن نقول العيد ليس خروجا من التكليف، بل هو امتداد للتكليف. فأنا أصوم في رمضان بأمر الله، وأنا أفرح بالعيد بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يفهمون أن العيد خروج عن الانضباط بالآداب الإسلامية، خروج عن التزام أمر الله واجتناب نهيه، يخطئون ولا يعطون العيد حقه، ويظنون أن العيد خروج من التكليف إلى لا تكليف، وهذا الكلام غير صحيح. بل العيد يعني امتداد للتكليف، فالذي فرض الصيام هو الذي فرض أن نعيش العيد بجميع تفاصيله، وأن ندخل السرور على النساء والأطفال وعلى الكبار وعلى الصغار، وأن نظهر العيد بصفته شعيرة، ليس للصائمين فقط وليس للحجاج فقط، وإنما لجميع، لعموم المسلمين، لعمومه المسلمين. ولذلك هو لا يختص بالصائمين فقط، لأن يقول لي واحد ما يختص بالصائمين، نعم هناك مرضى لم يصوموا، وهناك مسافرون ربما لم يصوموا، وهناك أطفال ربما لم يصوموا. وعلى ذلك فلو قلنا بأن العيد للصائمين فللحجاج فقط، لو وجدنا أن العيد ضيق جدا، لكن العيد هو لجميع المسلمين ولعمومهم، وهو فريضة شرعية كما هو فرحة، وهو كذلك يعني كأنك تتوج به العبادة، تفرح بفضل الله في أن الله وفقك إلى صيام رمضان، وأن الله وفقك إلى أداء فريضة الحج.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث إن شاء الله، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك وحي الله المستمعين الكرام.
2: دكتور، هل بقي شيء في إظهار الفرح بعد العبادة؟
3: لا شك أن هناك أشياء باقية، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. لكن
2: نحن نحاول دكتور في كل هذه الحلقات فقط أن نشير إشارات
3: لذلك الوقت أن نشير إشارات، لكن نقول بأن العيد انتقال بالمؤمنين من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بالتوفيق. هذا مفهوم، يعني أن يكون حاضرا في أذهان الناس. فإذا كنت أنا قد خرجت من عبادة وأنا الآن أفرح بالعبادة، أحترم العبادة التي خرجت منها ولا ما أحترمها؟
2: بلى.
3: أي، ولذلك نحن نستطيع أن نعيش الفرحة بالأكل، بالشرب، باجتماع الأهل، بزيارة الأقارب، بصلة الأرحام، بالخروج إلى المتنفسات والمتنزهات، بالخروج إلى الأرض الواسعة الفسيحة، أشياء كثيرة من مظاهر الفرح. ولذلك ما لا نحتاج إلى أن نوقع أنفسنا في الحرج الشرعي وأن نفسد يعني عبادتنا التي خرجنا منها ونحن نفرح بها نفسد، يعني كأننا نقول ما مضى لا فائدة منه. لأن العبادة إذا لم تورثنا التقوى وإذا لم تورثنا التزام أمر الله تعالى والتزام أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا فائدة منها. ولذلك نقول العيد أو العيدان، عيد الفطر وعيد رمضان، إنما هو خروج من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بتوفيق الله تعالى في أداء هاتين الفريضتين وهذين الركنين.
2: جميل دكتور، هل هناك يعني مظاهر للفرح في غير العيدين جاءت بها الشريعة الإسلامية؟
3: لا شك أن حياة الإنسان تكاد تكون محوطة بالفرح. حياة الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإنسان على طول حياته، ورحمة الله بالإنسان تحيط به من كل جانب. ولذلك الإنسان هو في حالة فرح فقط، فرح ليس عيد. فرح ليس عيد. الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يعيش كما قلت لك يعني في حالة غم وهم ونكد وتعب. وما الإيمان بالقضاء والقدر إلا لإخراج الإنسان من الهم والغم والنكد والتعب إلى رحابة الرضا، والرضا جنة في القلب لا يدركها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى الحياة من حولك يا شيخ وائل، أنت الآن تبدأ حياتك وأنت صغير عندما تولد، فيفرحون بولادتك ويقيمون لك عقيقة حين حلق الرأس، هذا فرح. طيب سيذبحون ذبيحة ليأكلوها ولا ليوزعها الفقراء والمساكين ويجمعون الناس لها، هذا فرح. طيب بعد ذلك المرأة التي جاءت بهذا المولود شرع الإسلام لها وليمة، هل تلك الوليمة تسمى عند يعني سلامة الولادة تسمى خرس، وهذا فرح. يجتمع الناس فرحانين أن هذه المرأة نجاها الله من الموت، لأن النفاس يمكن أن يودي بحياة المرأة. الإنسان في حياته يبني البيت، فشرع الإسلام لهذا الإنسان الذي أتم الله عليه نعمة السكن الذي يقيه من الحر والبرد ويسعد فيه، وهو من السعادة البيت الواسع، شرع له وليمة اسمها وكيرة. كذلك الإنسان يتزوج، يتزوج
2: مأمور بالزواج بإقامة الوليمة.
3: قال أولم ولو بشه، وشرع له وليمة يعني طعام وذبح وشيء يسمى الوليمة. كذلك نحن نعيش في حياتنا بين اجتماع وافتراق، فعندما يقدم قادم نذبح له ونفرح بقدومه ونقيم أيضا ما يسمى بالنقيعة. المولود هذا الذي جاء يحتاج إلى ختان، والختان من سنن الفطرة، فنصنع له عقيقة. عند ختم القرآن العلماء ذكروا يسمونها حذاق، للصبي يشجع باب التشجيع، يعني وأي فرحة أعظم من أن يعني يختم ولدك القرآن. الضيف نصنع له قرن، إذا جاء ضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عند الاجتماع بلا سبب، يعني الـ الـ الـ الإكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تقول. كذلك حتى يعني في جميع الحياة نجد أنها مليئة بالأفراح، نجد أنها مليئة بالأفراح. الآن حياتنا أيضا الآن انضاف إلى أفراحنا، لكن ليس على سبيل العيد، انضاف إلى أفراحنا ذكريات نقيمها وأحيانا سنوية، انضاف إلى أفراحنا الآن النجاح. فيما مضى كان الإنسان يقرأ ويستمر في التعليم إلى ما شاء الله، ولا يلتفت الناس متى أنهى دراسته ولا متى بدأ. لكن الآن عندنا مراحل تعليمية، وعندنا سنوات دراسية، نفرح. ما المانع أن نشجع أبنائنا وأن نجعل لهم فرحا، ويكون ذلك الفرح عبارة عن تشجيع، وأن نعطيهم الأموال وأن نعطيهم الفسح وأن نعطيه ونظهر الفرحة بما أحققوا وما أنجزوا. ولذلك الإسلام مليء بالأفراح، مليء بالأفراح. وعادة تجد هذه الأفراح، أما العيدان فبعد العبادات، أما العيدان فبعد العبادات.
2: والعيدان تقتضي عبادة في حد ذاتها،
3: وهي عبادة
2: تقتضي صلاة،
3: التكليف
2: تقتضي صلاة أيضا
3: فيها. أي صلاة العيدين، نعم، وهي اجتماع، وهذا الاجتماع يحقق الفرحة. وبقية الأفراح عند حصول النعم، بقية الأفراح عند حصول النعم. سيقول بعضنا طيب أنا عندما أقوم برمضان، والحج هو نعمة، هو نعمة، ولكن اختص بهذه التسمية، اختص بهذه التسمية كونهما عيدين، وأيضا فريضتان وركنان من أركان الإسلام. نعم.
2: جميل دكتور، يعني يظهر من كل هذه الأمور التي يظهر فيها جانب الفرح أن الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب، ولم تجعل الإنسان يعيش دائما في ضيق وفي ضنك وفي تعب وفي جهد، إنما فرضت عليه مواسم يفرح فيها وأوقات يفرح فيها، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا لم تغفل جوانب حياته كلها. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها قبل قليل، هذه تكون في حياة الإنسان عموما، لم تغفل هذه الجوانب في قضية إظهار الفرح، ويجب عليه في بعضها مثل قضية إكرام الضيف وغيره، ويجب عليه أن يظهر هذه الشعيرة، ويجب عليه أن يظهر هذا الفرح وهذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان عادة في حياته.
3: بل ورد قوله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، هذه فرحة، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالإسلام الحقيقة هو دين التوازن، هو دين التوازن بين الروح والجسد. ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية إلا إذا كان يعيش فطرته البشرية التي خلقه الله عليها. الإنسان عندما يكبت نفسه فلا يعبر عن أفراحه كما أراد الله، ولا يعيش حياته على مفق ما أراد الله تبارك وتعالى، فإنه يعني يحصل عنده نوع من الانحراف ونوع من الملل. ولكن الإسلام، أنت تصور الآن عندما تكون في رمضان وأنت صائم من الصباح إلى المساء، أتم الله عليك نعمة صيام يوم، ثم بعد انقطاع عن الأكل والشرب وتحريم لهما مع أنهما حلال، أباح الله لك أن تأكل وأن تشرب. الإسلام سماها فرحة، الإسلام سماها إيه؟ فرحة، وهي فعلا فرحة. وأنت تفرح الآن لأنك خرجت من التكليف إلى الإذن، من التكليف إلى الإذن، لأن الفطر أيضا تكليف، ولكن أذن الله لك إيه؟ يعني من الإلزام بالصيام والكف عن الشراب والطعام
2: إلى الإلزام بالفطر،
3: إلى الإلزام بالفطر، ولكن الإذن فيه والإلزام به أيضا، لكن هناك حرمان وهنا إيه؟ إطعام. فتفرح، وكذلك تفرح عند لقاء ربك. ولذلك المؤمن هو فرح في الدنيا وهو فرح في الآخرة، عندما يلقى ربه يفرح ويحب لقاء الله، لأنه مستعد للقاء الله عز وجل. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وإنما تحب لقاء الله تفرح بلقائه ولا ما تفرح؟
2: تفرح،
3: نعم. ولذلك المسلم في جميع حياته محوط بالفرح، محوط بالفرح بعد إقامة العبادات، محوط بالفرح عند حصول النعم، ومحوط بالفرح عند لقاء ربه على ما نفذ من أمره وما اجتنب من نهيه في حياته.
2: جميل دكتور. هذا أيضا من المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لأنها لم تغفل هذا الجانب الإنساني الذي يكون في حياة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع ولا ينفك عن مثل هذا الشعور الذي يكون شعورا إنسانيا في كثير من الأحيان. لذلك الشريعة لم تمنع مثل هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان في حياته من إظهار الفرح في مواطن عديدة، بل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها دعت إلى هذا الفرح وإلى هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان، وجعلته شعيرة، وجعلت الإنسان مأمورا به في مواضع ومندوبا إليه في مواضع عديدة مثل ما ذكرناها قبل قليل.
3: صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عندما قدم جعفر، قال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، يعني اجتمعت فرحتان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فرح أن الله فتح عليه خيبر، وفرح أن الله جمع شمله بابن عمه جعفر. فالفرح يعني موجود، وما ورد في القرآن من النهي وذم الفرح إنما هو الفرح بالباطل. قال بل هم قوم فرحون، إنما يفرحون بالباطل، يفرحون بغير شريعة الله، لكن الفرح بالنعمة، الفرح بالاجتماع، الفرح بالخير، الفرح بالإنجاز، الفرح يعني الآن واحد أنجز وناقش رسالة مجلس يفرح ولا ما يفرح، رسالة دكتوراه يفرح ولا ما يفرح، أنجز كتابا وألفه يفرح ولا ما يفرح، نجح في تربية أبنائه، نجح في التزام أمر ربه. بل أنا أقول للأزواج الذين يحسنون مع زوجاتهم ينبغي أن تفرحوا أن الله وفقكم في حين لم يوفق غيركم إلى إكرام الزوجات، وحقق لكم الكرامة، قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. شوف الإنسان يستطيع أن يفرح في كل لحظات حياته، بل يستطيع أن يفرح بعد أداء كل صلاة، يستطيع أن يفرح بعد صلة كل رحم، يستطيع أن يفرح بعد إعطاء كل فقير، يستطيع أن يفرح بعد كل صيام، سواء كان صياما واجبا أم كان صياما مندوبا، يستطيع أن يفرح بعد ضبط نفسه في المواقف الصعبة، حين بعض المواقف تستدعي غضبا وتستدعي موقفا وتستدعي يعني نزقا، ولكنه استطاع أن يلتزم أمر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يفرح. يستطيع الإنسان أن يعيش حياته كلها، يستطيع الإنسان وهو ينظر إلى نفسه وهو في بيته آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، افرح. ما الفرق بيني وبين الغني في مثل هذه الأمور؟ نجتمع. وبعض الناس يموت وخزائنه ملأة والتراب يملأ الآفاق ولم يستفيد شيئا. عندما تصنع أثرا باقيا بعدك، قال وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وفي رواية لمن روى. ولذلك تنفق الأموال في استبقاء الذكر الحسن. إذا يفرح الإنسان. بعض الناس يبني مسجد
2: يبقى ذكره
3: ويبقى أثره ويبقى أجره. والعلماء يقولون الإنسان وجود وأثر، فإذا ذهب وجوده بقي أثره. رأيت بعض الناس في هذا الأسبوع وقد وفق لبناء جامع، والرجل يعني لسانه لا تفتى أن تقول هذا من توفيق الله. فأنا قلت له صحيح من توفيق الله، لكن الحمد لله أهنئك بهذا. قال لي يا ابني، هكذا يقول يا ابني كثير من الناس عندهم من الأموال ما لا يحصيها يعني عاد، ولكن ما وفقوا وماتوا أموالهم ما زالت كما هي ولم يصنع لهم ورثتهم شيئا. فالرجل يشعر بفضل الله فرحان ويقول من توفيق الله، وأعجبني هذا الشعور، لأن الإنسان إذا اعتز وأنه ذكي وأنه استطاع أن يفعل ما لم يفعله الآخرين، هذا خروج عن مقام العبودية التي تقتضي أن تعترف بأن الله حين وفقك ربما لم يوفق غيرك. يعني ولذلك يعني تجد بعض الناس بالدنانير البسيطة، قال درهم غلب 100 درهم، يعني وهو يصنع الصالحات ثم يلقى الله تبارك وتعالى فيفرح بلقاء ربه وقد صنع مثل هذه الأمور الطيبة. فالإنسان في حياته كلها بالتزام أمر الله، باجتناب نهي الله، بخروجه من فتنة وفقه الله لأن لا ينساق وراء تلك الفتنة، سواء كانت فتنة مال، فتنة نساء، فتنة أي فتنة تعترضنا، نحن بشر والفتن تحيط بنا من كل جانب. إذا أنقذك الله من فتنة وحماك من حرام يجب أن تفرح بفضل الله عز وجل، مش تندم تقول الله أنا كان مفروض أني أعمل وأعمل وأعمل، لا، يجب أن تفرح لأن الله تبارك وتعالى أنقذك من تلك الفتنة. حقيقة الإنسان المسلم هو في حالة فرح، وقلت لك يمثل يعني جماع ذلك كله. قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر يقتضي أن تسلم، أن تفرح. بعضهم يعني لم يحزن أنه أصابته مصيبة، قال الحمد لله لم تكن في ديني، الحمد لله لم تكن أكثر من ذلك، الحمد لله أن أصابني بهذه المصيبة وأصاب غيري بما هو أكثر من ذلك، يعني هو فرحان حاسس. بل بعضهم يفرح يقول لولا محبة الله لي
2: لما ابتلاني.
3: بعض الناس يعني يفسر الأمور أنه إذا ابتلاك الله هو يكرهك أنت عملت شيء خطأ، لا بالعكس تمام، قد تكون صالحا ويبتليك الله. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. تحدثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح، شكرا جزيلا يا دكتور.
3: بارك الله فيك وشكر الله لك.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبح. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. رواه البخاري ومسلم ولفظه: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتمر. رواه أحمد والبزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. رواه الطبراني بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. وفي رواية له: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: حضر موت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله ذي الآلاء العظام والمنن الجسام، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالحق المبين، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ولا زال الموضوع عن وصف أعمال الكفار. تقدم في الحلقة السابقة الحديث عن وصف أعمال الكفار في سورة إبراهيم، وفي هذه الحلقة بيان ثان عن وصف أعمال الكفار في سورة آل عمران. جاء ذلك في قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقبل هذه الآية أخبر الله تعالى أن الكافرين لن ينفعهم مال ولا ولد من الله شيئا، فقال سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد هذه الآية الكريمة ضرب الله مثلا لحال أعمالهم ليكشف عن حقيقة ما أنفقه هؤلاء بصورة محسوسة واضحة، فقال سبحانه: مثل ما ينفقون. فهذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعة الله ومرضاته، فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء الكفار من أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله، شبهها سبحانه بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره، فلما أينع وحان وحصاده إذ أصابته ريح شديدة البرد محرقة فأهلكت زرعه، ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف. فكذلك حال هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، لأن كفرهم هو الذي تسبب في بطلان أعمالهم وعدم انتفاعهم بها، وذلك لأن صحة نفقة الأموال عند الله لا تكون إلا بالإيمان والإخلاص لله تعالى، وهؤلاء لم يحققوا ما أنفقوا بالإيمان الخالص لله، مع أنها أعمال بر وخير، لكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر فوضعوها على غير أساس تقوم عليه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: والصر البرد الشديد المحرق لكل ما يهب عليه، وهو معروف. قال ابن عباس وجمهور المفسرين: الصر البرد، وتسميه العرب الضريب. وذهب الزجاج وغيره إلى أن اللفظة من التصويت من قولهم: صر الشيء، ومنه الريح الصرصر. قال الزجاج: فالصر صوت النار التي في الريح، انتهى كلامه. وقال الطبري: وخرج المثل للنفقة، والمراد بالمثل صنع الله بالنفقة، يبين ذلك قوله تعالى: كمثل ريح فيها صر. فتأويل الكلام مثل إبطال الله أجر ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، وإنما جاز ترك ذكر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام عليه، وهو قوله تعالى: كمثل ريح فيها صر، ولمعرفة السامع ذلك معناه، انتهى كلامه. فيكون من التشبيه المركب، وهو ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجملتين، وإن لم تحصل المشابهة بين أجزائهما، والمقصود تشبيه الحال بالحال. ويجوز أن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح، أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، فتحصل المشابهة، وهذا في غاية البيان وغاية البلاغة والإيجاز. ومثل ذلك في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال الله تعالى عنهم أيضا: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. الحرث شامل للزرع والثمار، لأن الجميع مما يصدر عن إثارة الأرض وهو حقيقة الحرث. وفي هذا تنبيه على أن سبب إصابة الريح لحرثهم هو ظلمهم، فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبسته، فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها. وظلم النفس في الآية كما قال المفسرون أنه ظلم بمعاصي الله، فعلى هذا وقع التشبيه بحرث من هذه صفته، فاستحق العقوبة من الله تعالى. وخص ظلمهم لأنفسهم بالذكر في قوله تعالى: ظلموا أنفسهم، لأن الحرق فيما جرى هذا المجرى أقوى وأشد تمكنا، لأنهم لم يحفظوا حرثهم بالوسائل التي تمنع من وصول الريح الباردة إليه. والضمير في قوله تعالى: وما ظلمهم، عائد على الكفار الذين تقدم ضميرهم في قوله ينفقون، وليس هو للقوم ذوي الحرث، لأنهم لم يذكروا، ليعود عليهم وليبين ظلمهم. والله تعالى لم يظلمهم حين جعل ثواب نفقاتهم باطلا، بل هم الذين تسببوا في بطلانها، إذ لم يؤمنوا بالله ولم يخلصوا دينهم لله. فالكافر هو الظالم لنفسه بمخالفته ما كلف به ومخالفته لأمر الله ونهيه، فكان جزاؤهم أن بطلت أعمالهم ولم يستفيدوا منها شيئا. وهذا المثل البليغ يدل على بطلان أعمال الكفار وخيبة آمالهم وتحذير هذه الأمة مما فعلوه. وفي هذا المثل أيضا الحث على مجاهدة النفس في التوحيد وإخلاص العبادة لله وإصلاح العمل والصدق مع الله تعالى، ليحصل لفاعله الأجر والثواب من الله. فاللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن ينصر جنودنا ويدفع عنا شر أعدائنا، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
7: حياكم الله وبارك فيكم.
6: هذا سائل يقول الشيخ صالح: أرجو أن تقف مع الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم،
6: بارك الله فيكم. أحد الإخوة أرسل يقول: الشيخ صالح، عندنا إذا مات الميت نجلس للعزاء 3 أيام، ونقدم خلال تلك الأيام الأطعمة والأشربة للمعزين، ونستحضر حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم.
7: أنتم على عكس الحديث، لأنكم تعدون طعاما، أنتم تعدون، أهل المصيبة تعدون طعاما للآتين إليكم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل المصيبة ويرسل إليهم، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام، فهذا من باب المساعدة لهم والمواساة لهم. قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم،
6: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، أحد الإخوة أرسل بسؤال يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية؟ وما قصة الرجل الذي لدغته العقرب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم؟
7: نعم، هؤلاء جماعة من المشركين استضافهم جماعة من الصحابة، ولكنهم لم يضيفوهم، لم يضيفوهم المشركون، لم يضيفوا الصحابة، وهذا على خلاف سجايا العرب ومكارم العرب أنهم كانوا يضيفون الضيف ويكرمون الضيف، فهم خالفوا في ذلك ما كان عليه مكارم العرب، فلم يصنعوا طعاما للمصاب. نعم،
6: بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في سورة البقرة: وعلى الذين يطوقونه فدية.
7: نعم، هذه في الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله وإدراكه، فإنه يقدم فدية طعام مسكين عن كل يوم ويجزيه ذلك عن الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم،
6: بارك الله فيكم. الأخ السائل يقف ويستفسر عن قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم.
7: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما سبق. فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم،
6: أحد الإخوة يسأل يا شيخ، يقول: حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة.
7: نعم، الحديث صحيح: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أي على الدين، على الدين. ولكن الفطرة تغير بالتربية السيئة المنحرفة، ولهذا قال: فأبواه يهودانه، جعلانه يهوديا، أو ينصرانه، جعلانه نصرانيا، وإلا لو ترك لقبل الإسلام بفطرته ومحبته له. نعم،
6: له فقرة أخرى عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: فعصى آدم ربه فغوى.
7: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها وسماها شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهذا تزيين الشيطان لآدم عليه السلام وزوجه حواء، فالله جل وعلا حذرهم من ذلك، ولكنهما خالفا وعصيا ربهما فأكلا من الشجرة، فتبع ذلك أن انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى، فلما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه
6: فهدى.
7: نعم،
6: بارك الله فيكم. أخيرا في رسالته يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
7: نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وتدبيراته في هذا الكون، فهم يخشون الله سبحانه وتعالى لعلمهم بقدرته وعلمهم بأفعاله وأسمائه وصفاته. فالعلماء أقرب الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
6: بارك الله فيكم يا شيخ. حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
7: الحديث صحيح، ويكفران الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
6: بارك الله فيكم. أيضا أخيرا يسأل عن حديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
7: الحديث ظاهر في أن الذي يحرس في سبيل الله ويحمي المسلمين من عدوهم بحراسته وترصده للعدو، هذا لا تمسه النار، لا تمسه النار يوم القيامة. فعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكى المسلم خشوعا لله بتدبر آياته وأسمائه وصفاته وعظمته، فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، يمنعه من دخولها. نعم.
6: أحد الإخوة أرسل لسماحتكم سؤال يقول: إذا كان الإنسان يصلي في بيته ورأى شيئا خطيرا كاشتعال نار أو ارتفاع في درجة الكهرب، وهل له يا شيخ أن يقطع الصلاة؟ وما الأسباب في ذلك؟
7: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه. فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
6: الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
7: يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لأمته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، فما دام على قيد الحياة فإن الواجبات لا تسقط عنه بل يؤديها على حسب استطاعته. نعم.
6: السائل يقول: الشيخ صالح، وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على التقوى، فما حقيقة التقوى وما هي علاماتها؟ مأجورين.
7: تقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، ولا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجعل بينك وبين النار وقاية منها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بطاعته. نعم.
6: بعض الناس يا شيخ تقول له: اتق الله في عملك، اتق الله في كذا، فيشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا.
7: نعم، التقوى ها هنا، هذا صحيح في الحديث، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تقوى في القلب وينتج عنها العمل. لا، ما يكفي أنها تكون في القلب، بل لابد ينتج عنها العمل الصالح في الجوارح وفي الظاهر. نعم.
6: حديث الشيخ: وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي.
7: هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: صلوا علي فإن صلاتكم علي، يعني علي معروضة. يأتيه ملك فيخبره وينقل له صلاة المسلم فيصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
6: عندما نستحضر الشيخ صالح حديث: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، يغفل كثير من الناس عن ذكر الله وعن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
7: نعم، هذا شيء حاصل سبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح. على المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم نافع. نعم،
6: حديث في الشيخ صالح أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة صحيح.
7: نعم،
6: بارك الله فيكم. شيخ، أحد الإخوة يقول أرجو أن تسأل الشيخ صالح حفظه الله بأن الجميع يدعو له جزاه الله خيرا ونستفيد من دروسه وتوجيهاته. أسأل الشيخ عن كيفية تربية الأبناء على مخافة الله والخوف منه ومراقبته.
7: أولا ما أثنيت به علينا، نستغفر الله ونتوب إليه، نحن مقصرون كثيرا ولكن نستغفر الله من تقصيرنا وغفلتنا. وأما الأولاد، نعم
6: يقول كيف نربيهم على مخافة الله ومراقبته؟
7: نربيهم بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وذلك في الجنة. إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم،
6: بارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل يا شيخ صالح، يقول عبور الصراط يوم القيامة هل هو على الجميع يمرون عبر هذا الصراط؟ وفي الآية: اهدنا الصراط المستقيم.
7: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم،
6: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يسأل عن آية وسؤال. في الآية يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
7: هذا في المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يتحيرون يوم القيامة، فلا يستطيعون التقدم ولا يستطيعون التأخر، محجورون بسدين من الأمام ومن الخلف عقوبة لهم. نعم،
6: أخيرا يقول: سؤال الله العفو والعافية.
7: نعم، يسأل المسلم، يسأل الله العفو والعافية، العافية في بدنه والعفو عن سيئاته وخطاياه. نعم،
6: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ولنا لقاء إن شاء الله آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الكريم بن صالح المقرن. تنفيذ: عزام بن حسن الحميضي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. رواه مسلم. وعن عبيد الله ابن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم. الموبقات هي المهلكات، والمراد بالمحصنات العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

عدد آيات القرآن الكريم 6000 آية و236 آية. ثلث هذا العدد تقريبا هو في القصص وفي الحكايات عن الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين. ما هي أهداف هذه القصص؟ وما هي مغازي هذه القصص؟ ولماذا جاء القصص بهذا الكم الكبير جدا ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم حافلا بالمواعظ وبالعبر وبالدروس؟ سوف نستمع إن شاء الله إلى تفاصيل فوائد هذه القصص.

0: وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وسيكون ضيفنا الدائم هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كرمكم الله فضيلة الدكتور. يعني نبدأ الآن بقصص القرآن الكريم والتركيز عليها إن شاء الله. كيف عالج القرآن الكريم القصص القرآني وخصوصا موضوع التكرار؟ يعني دائما يتساءل الإنسان لماذا هذا التكرار بنفس القصة تعاد هنا وهنا؟
1: نعم.
0: ما هو السبب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالجة القرآن الكريم أو القصص القرآني للموضوعات التي تناولها، نحن أشرنا في المحاضرة الحلقة الماضية ولعلي أستاذنك أن أعيدها بشيء من الإيجاز، اللي هي يعني فهو أبرز فوائد القصص القرآني. لماذا القصص القرآني؟ نقول القصص القرآني جاء لأمور كثيرة، منها ترسيخ عقيدة التوحيد. كل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتتالي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأنبياء كلها على ترسيخ هذا المبدأ، يدل على أن هذه قضية أساسية في القرآن الكريم، قضية التوحيد. النقطة الثانية تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به الأنبياء السابقون قبله. يعني هو جاء بالتوحيد وجاء بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجاء بمكارم الأخلاق، هذه أشياء مشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بحث أحد الباحثين هذه المسألة، المسائل المشتركة بين دعوات الأنبياء نوح، هود، صالح، موسى، عيسى، داود، سليمان، كلهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا يعني لا تجد أبدا نبي من الأنبياء يدعو إلى الكذب،
0: صحيح،
1: ولا تجد نبي من الأنبياء يمجد مثلا الخيانة.
0: مبادئ الأخلاق متحدة،
1: مكارم الأخلاق ومبادئ الأخلاق متفقين عليها.
0: نعم.
1: العقائد متفقين عليها،
0: صحيح.
1: لا تجد نبي من الأنبياء يدعو إلى الشرك،
0: صحيح.
1: ولذلك اليوم يا دكتور حذيفة لو تدخل الآن كنيسة من كنائس مثلا النصرانية تجد كل التماثيل وصور الشرك، هذه ليست عقيدة عيسى عليه الصلاة والسلام ولا موسى عليه الصلاة والسلام. موسى لم يأمر بالشرك، وعيسى لم يأمر بالشرك، ونوح لم يأمر بالشرك،
0: لم يسمع حتى،
1: ولم يسمع ولا بل كانت دعوته كلها من أجل محاربة الشرك،
0: صحيح.
1: فإذا قصص الأنبياء من أعظم فوائدها ترسيخ هذه الحقيقة، تصديق الأنبياء بعضهم لبعض، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أتباعه، هذه من أعظم فوائد القصص.
0: جميل.
1: كذلك لنثبت به فؤادك.
0: جميل.
1: وأيضا من فوائدها أيضا الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وفضائل الأخلاق من خلال القصص. يعني مثلا على سبيل المثال اذكر الله لنا قصة موسى، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وقالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قصة صح؟
0: نعم صحيح.
1: لكنك تستخرج من هذه القصة نبل موسى عليه الصلاة والسلام، ويعني مروءته عندما أشفق على هاتين الفتاتين في زحام الناس لا يلتفت أحد إلى أحد، فبادر إلى سقي غنمهم دون مقابل. ثم أيضا قصته مع هذا الرجل الشيخ والد الفتاتين. ثم لو أردت أن تنقل هذه المكارم أو هذه الأخلاق أو هذه الفوائد خارج نطاق القصص لوجدت صعوبة.
0: موضوع التكرار سيدي دائما يتساءل عنه المسلم.
1: طبعا موضوع التكرار المقصود به الذي أفهمه أن التكرار هو تكرار نفس القصة نفس العبارات في نفس السياقات، هذا غير موجود في القرآن الكريم، ولكن هم يشيرون إلى مثلا قصة موسى،
0: نعم،
1: قصة نوح مثلا،
0: نعم،
1: قصة إبراهيم،
0: نعم،
1: وأنه قد ذكرت مثلا قصة موسى مع السحرة في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: ذكرت قصة موسى مع فرعون في أكثر من سورة،
0: صحيح،
1: فيقولون هذا تكرار. فنقول هي من بشكل عام قد يكون فيها ظاهرها تكرار، لكن في الحقيقة ليس فيها تكرار. لماذا؟ لأنها قد وردت القصة في كل سياق وفي كل سورة بطريقة وفيها إضافة تناسب السياق.
0: سبحان الله.
1: يعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر الله لنا قصة موسى أول ما فجأه الوحي في غار في الطور جبل الطور، فالله سبحانه وتعالى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى، فوصفها بأنها حية تسعى في هذا الموقف. وفي موقف آخر قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. قالوا: كأنها جان يعني ثعبان، لأن الجان نوع من أنواع الثعابين. لكنه عندما جاء فألقاها بين يدي فرعون قال الله: فإذا هي ثعبان مبين.
0: سبحان الله.
1: وثعبان
0: واضح،
1: ثعبان مبين. نعم. فكانت وصفها بأن ثعبان مبين أمام فرعون والسحرة فيه تخويف لهم. فالشاهد يا أخي الحبيب أن هذا التكرار الذي يعني يزعم هو في الحقيقة ليس تكرارا بقدر ما هو إعادة للقصة من زاوية مختلفة لفائدة جديدة.
0: وموضع الشاهد يعني بكل مكان
1: بالضبط.
0: بالسياق يعني هنا عن موضوع الخوف، هنا عن موضوع الطمأنينة.
1: ثم إنه على القول بأن هذا تكرار فهو تكرار للتأكيد ولفائدة جديدة. وهذا معروف عند العرب. ومن أبرز أمثلته قصيدة مشهورة للحارث بن عباد البكري التي يقول فيها: قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قرب مربط النعامة مني إلى آخر القصيدة، كررها تقريبا يمكن 30 مرة.
0: سبحان الله.
1: وجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: مثل اللازمة يعني بالضبط. بالشعر.
1: فالتكرار هو من فوائده التأكيد لا شك.
0: جميل.
1: والإعادة ومن زوايا مختلفة حتى تكتمل الصورة. ولذلك نقول في القصص القرآني اجمع القصة الواحدة مثل قصة موسى، رتبها ترتيبا تاريخيا، وهذه مهمة جدا بالمناسبة دكتور حذيفة. أنك تنظر إلى القصة القرآنية وترتبها تاريخيا. يعني مثلا قصة موسى، الله ذكر لنا قصة موسى في القرآن الكريم، ذكرها لنا بالتفصيل من قبل أن يولد موسى، ثم لما ولد لأمه، ثم لما خافت عليه من القتل، ثم لما ألقته في اليم، ثم لما أعيد إليها، ثم لما كبر في بيت فرعون، ثم يعني حصلت مشاجرة بينه وبين أحد الفراعنة، ثم هروبه إلى مدين، ثم زواجه، ثم عودته، ثم بدء الوحي، ثم
0: جميل.
1: قصة طويلة لكنها مفرقة في مواضع من القرآن الكريم. ولذلك سؤالك عندما سألت دكتور عن أنواع القصص من حيث التجميع والتفرقة إن صح التعبير، هناك قصص جمعت مرة واحدة. صحيح. ووردت مرة واحدة
0: مثل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام،
1: انتهى من أول السورة إلى آخرها.
0: نعم.
1: لكن قصة موسى لا، مفرقة في سورة البقرة وفي سورة.
0: ما الحكمة فضيلة الدكتور؟ يعني مثلا قصة سيدنا يوسف أفردت لها سورة كاملة من أولها إلى آخرها، ما الحكمة؟
1: الحكمة والله أعلم، لأنها يعني أريد لها أولا أن تكون قصة، كما قلنا في سبب نزولها أنه كان حارث النضر بن حارث يقول: سآتيكم بأفضل ما يأتي بمحمد.
0: نعم.
1: فجاءت قصة يوسف كقطعة متكاملة لأنه لا يمكن أن تأتي مثل هذه القصص.
0: سبحان.
1: الأمر الثاني لما فيها من العبر والعظات، لكن قصة موسى وردت في مواضع متفرقة وفي سور متفرقة وفي سياقات متفرقة في مكة وفي المدينة، فكانت في كل سياق لغرض معين. نعم. لغرض معين. لكن عندما تجمعها أنت الآن بعد اجتماع الوحي وبعد اكتمال نزول القرآن الكريم، تجمعها فترتبها على حسب نزولها، تكتمل أمامك صورة موسى منذ الولادة حتى نهاية رسالته.
0: جميل. قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني كررت كثيرا بالقرآن الكريم، ما الحكمة من تكرار يعني؟
1: فعلا هو قصة موسى واسم
0: أخذت حيزا كبيرا.
1: صدقت فعلا، يعني اسم موسى بالذات هو أكثر اسم ورد في القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: ورد 134 مرة.
0: ما شاء الله.
1: موسى موسى موسى موسى, موسى. وتكررت
0: يعني أكثر من سيدنا محمد.
1: نعم نعم نعم نعم. وتكررت قصته أكثر من 70 مرة.
0: سبحان الله.
1: القرآن الكريم مواضع متفرقة، خاصة يعني مواقفه كثيرة مع بني إسرائيل، مع يعني مع نزول الوحي، مع إلى آخره، مع فرعون. والسبب الله أعلم في كثرة يعني إيراد قصة موسى بزوايا مختلفة لما فيها من العبر، ولذلك يعني هو من أولي العزم من الرسل لما لقي من العنت، لقي من المعارضة من قومه. فربما أن يكون هذا يعني هي قصة كما يقول يعني بعض المفسرين، يعني قصة موسى مع فرعون هي قصة الطغيان التي تتكرر يعني في كل زمان، ونفس المشاهد تتكرر ولكن تتغير الأشخاص.
0: علاقة الداعية مع الحاكم أيضا بالضبط. علاقة معقدة فتحتاج إلى هذا التحليل
1: والبسط.
0: وهذا البسط وهذا
1: ممكن نعم صحيح.
0: فضيل الدكتور يعني يوجد عندنا سيدنا أدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر مرة يعني فقط باسمه لم يذكر عنه شيء أبدا، وبعض الأنبياء كما ذكرنا قصة سيدنا موسى يعني بسطت وفسرت وكذا، ما الحكمة من ذلك أيضا؟
1: الذي يظهر لنا والله أعلم دكتور أن السبب في ذلك هو الفائدة التي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه الوحي، لأننا نحن ننظر دائما إلى القصص القرآني ننظر إلى ثلاث قضايا: حال الذي نزل عليه هذا القصص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وحال المجتمع الذي نزل فيه وهم العرب وقوم النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة التي اشتملت عليها هذه القصة. فلعل السبب والله أعلم في اختصار الشديد الذي كان في مثل هذه القصص هو المضمون الذي يعني تشتمل عليه قصته، أنه ليس بذات مضمون كبير يمكن أن يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، بخلاف ما بسط مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم وقصة نوح، فإنها مليئة بالعبر ومليئة بالفوائد ومليئة بالأحداث

0: نوح، وإضافة إلى أنه كان ذا مكانة عالية بين الأنبياء.
1: هذه نقطة مهمة فضيلة الدكتور، اسمح لنا بفاصل ثم نستكملها إن شاء الله.
0: لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصص القرآن الكريم. مرحبا بكم فضيل
0: حياك
1: دكتور.
0: الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
1: دكتور كن يعني هنا يوجد عندنا موضوع وهو الفلاسفة، أفلاطون، أرسطو، كونفوشيوس، بوذا،
0: نعم،
1: وغيرهم. يعني بعض الأقوال تقول إن هؤلاء كانوا أنبياء، ففعلا هل كانوا أنبياء أم ما الصحيح؟
0: طبعا التاريخ يا دكتور حذيفة يعتمد على الوثائق. فإذا لم يوجد وثائق وأدلة فإنك لا تستطيع أن تجزم بصواب أو بخطأ.
1: سبحان الله.
0: ولذلك نحن نقول كونفوشيوس ولا بوذا ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا غيرهم من هؤلاء الفلاسفة القدماء لم يثبت لا في حديث ولا في آية أنهم كانوا أنبياء من الأنبياء.
1: نعم.
0: ولذلك نحن نقول بأنهم ليسوا كذلك، هذا الأصل عندنا. إلا أن يثبت أنهم أنبياء. ولكن أيضا لو تأملت ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع أن يكونوا،
1: وحرفت أديانهم عبر
0: نعم
1: الزمن
0: ربما، لكن الذي يعني نقوله يعني حتى الآن حسب ما بين أيدينا من معلومات أنه ليس لم يكونوا أنبياء، وإنما كانوا فلاسفة وكانوا يعني مصلحين، كان لهم آراء إصلاحية وآراء في الفلسفة في خاصة مثل كونفوشيوس، يعني يعتبر عند الصينيين وعند نعم يعني هؤلاء الشرق آسيا كان يعتبر من الشخصيات الكبيرة، مثل على سبيل المثال أبوذا عند الهنود وعند أيضا شرق آسيا، هم يعني لهم يعني حتى أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية.
1: الألوهية نعم.
0: صح التعبير.
1: صحيح.
0: لكننا لا نستطيع أن نجزم بأنهم كانوا أنبياء أو ليسوا أنبياء لعدم وجود
1: ولا نستطيع أن ننفي بشدة
0: بالضبط. نعم، لا يوجد معلومات،
1: الأمر محتمل،
0: لا يوجد معلومات. نعم
1: صحيح جميل. سيدي هناك شبهة، يعني يقولون أن قصص القرآن الكريم خيالية وأساطير وليس لها حقيقة، أو أمور رمزية ربما كانت، أو نسج الخيال لإيصال الفائدة، فما مدى مصداقية هذا الكلام؟
0: بالضبط. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ويقول في قصة عيسى وأم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، ويقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه حقائق وهذه وقائع تاريخية أنت ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يعلمونها، ولكننا نحن أخبرناك بها. ولذلك لاحظ القصص القرآني كيف يخبرنا بقصص لأشخاص في منفردين كانوا، مثلا فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، صح؟
1: نعم.
0: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، فهي يعني يذكر لنا قصص، مثلا قصة مريم عندما جاء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة. هذه وحدها مريم ما معها أحد، من نقل لك الحوار هذا؟
1: جميل.
0: فهذه الحقيقة يعني قصص حقيقي ليس من باب الرمزية وليس من باب الكذب. وأريد أن أذكر لك قصة دكتور. أولا هذه الشبهة المستشرقون هم الذين روجوا لها.
1: سبحان الله.
0: نعم. والمستشرقون بذلوا جهودا كبيرة في الطعن في ثلاث قضايا في القرآن الكريم، في مصدريته، فيقولون هو ليس من عند الله.
1: الله أكبر.
0: لا يرون أنه ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد، من عند أناس جاء من حول محمد، بحيرة الراهب، فلان الرومي وإلى آخره. طعنوا في مصدريته ثم طعنوا في جمعه وقالوا أنه لم يكن كاملا، هناك نقص في القرآن هكذا يزعمون. ما الذي يضمن لنا أنه قد جمع كاملا؟ ما الذي يضمن لنا أنه لم يفتنا منه شيء؟ فيطعنون في جمعه. النقطة الثالثة تحريف معانيه وفهمه فهما خاطئا، يعني كل المناهج التي تدعو إلى فهم القرآن، المناهج الحداثية والمناهج التفكيكية والمناهج البنيوية وإلى آخره، تريد أن تحرف معاني القرآن الكريم كما صنع بنو إسرائيل.

0: إسرائيل بكتبهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لأن تحريف بني إسرائيل لكتبهم كان بطريقتين، طريقة التحريف المباشر الزيادة والنقص، وهذه قليلة، والكثير هو تحريف المعاني والدلالات، وهذا الذي يمارس اليوم بشدة على القرآن الكريم. فالزعم بأن القرآن أو قصص القرآن الكريم ليس حقيقي هو زعم مستشرقين، أخذه منهم الدكتور طه حسين سامحه الله عندما قال في كتابه في الشعر الجاهلي وأثار هذه القضية وأعمل يعني حدث زوبعة كبيرة، وقال إن للقرآن الكريم أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة وجودهما التاريخي، هكذا يقول. وكان من ضمن أيضا ما ذكره في كتابه الطعن في الشعر الجاهلي وأنه كله منحول، وأن الذين قالوهم عباسيون متأخرون، لكنهم قالوا قال امرؤ القيس وقال وليس هناك شيء اسمه امرؤ القيس ولا عنترة بن شداد، هكذا يزعم طبعا. لكن الذي يهمنا في هنا في سياقنا هنا هو إنكاره أن يكون القصص القرآني قصص إبراهيم قصص موسى قصص هؤلاء الأنبياء أن يكون حقائق تاريخية، وإنما هو رمزية أساطير. ولذلك جاء بعده باحث اسمه محمد أحمد خلف الله، فكتب كتاب رسالة الدكتوراه وسماها الفن القصصي في القرآن، وجاء فيها بطوام كبيرة جدا. وهذا الكتاب أخطر كتاب طعن في القصص القرآني، فقال فيه قال القصص القرآني مبني على الخيال وعلى الأسطورة، والقرآن الكريم مليء بالأساطير، ويقول إن قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة ليس نفي للأسطورة عن القرآن الكريم، ولكنه نفي أن تكون هذه الأساطير من قول محمد، وإنما هي أساطير من قول الله، هكذا يزعم، وهذا كذب. بل القرآن الكريم والقصص القرآني كله حقائق وليس فيه أسطورة، والأسطورة هي يعني هي قصص أشبه ما تكون بالخيال، يعني تتناقلها الأمم
1: سطرها الأقدمون.
0: لكنه يقول لا، ليس بالضرورة أن تكون يعني من صنع محمد، لكنها من صنع الله، هي أساطير ليس لها حقيقة. طبعا هذا كلام في غاية الخطورة، ولذلك رسالته هذه الفن القصصي في القرآن كان أشرف عليها الدكتور أمين الخولي رحمه الله، ويعني وافق الطالب في هذه الأقوال. وللأسف لما تقرأ في الإنسيكلوبيديا بريتانيكا البريطانية الموسوعة البريطانية كتب المادة القرآن فيها أمين الخولي، وتكلم فيها بكلام غير مقبول في القصص القرآني، أيد فيه أن يكون ما فيه من القصص هو خيال، أنه مبني على الأسطورة وليس مبني على الحقيقة، أن يعني تحدث بحديث يمكن أن ينطبق على القصة الفنية ولكنه لا ينطبق على
1: الروايات والقصص المخترعة.
0: نعم بالضبط، لكنه لا ينطبق أبدا على القصص القرآني، ولذلك قام علماء الأزهر على هذا على الرسالة وعلى المشرف، وكتبوا فيها كتابات طويلة ومنعت من النشر والتداول، كتب عنها كتابات كثيرة، وهي قصة معروفة الفن القصصي في القرآن الكريم. وثم بعد ذلك سبحان الله نشط الذين كتبوا في القصة القرآنية، فكتب المعاصرون كتابات قيمة في بيان أهمية القصص القرآني وفي أهمية استخلاص العبر منه، وأنه كله حق لا شك فيه، وليس فيه أسطورة وليس فيه خيال وليس فيه رمزية، وإنما هي كلها قصص وحقائق وقعت. يعني مثلا أصحاب الكهف ليست أسطورة، هي قصة حقيقية وقعت، لكن أين وقعت؟ أسماء الذين شاركوا فيها ليست مهمة القصص القرآني، وإنما المهم القصة، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وفروا بدينهم من الفتنة، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بكرامة عظيمة وحفظهم، وبقوا 309 سنوات وهم نائمون، لم يتغير فيهم شيء ولم يتأثروا، واستيقظوا كأنهم كانوا في النوم.
1: أنا أشرت من قضية مهمة فضيل الدكتور، وهي إغفال القصص القرآني لبعض أسماء بعض الشخصيات، الأماكن، الأزمنة متى بالضبط. صدق. يعني البعض من القصاص الذين يريدون أن يذكروا هذه القصص القرآني يتكلف بوضع هذه الأسماء، اسم كلب الكاف كذا، الملك اسمه كذا، حدث يعني هل هذا يعني تحديد هذه الأسماء هل هي وثائق فعلا يعتمدون عليها أم هي أقوال ضعيفة؟
0: بالضبط، يعني القصص القرآني من منهجيته عدم العناية بذكر الأسماء والأماكن والأزمنة، فيذكر لك قصة أصحاب الكهف فلا يذكر أسماءهم ولا يذكر زمانهم ولا يذكر مكانهم.
1: سبحان الله.
0: لماذا؟ لأن العبرة والحكمة من القصة متحققة بما روي في القصة، بالقصة نفسها. ما هي قصة أصحاب الكهف؟ هم مجموعة من الشباب المؤمن فروا بدينهم من الفتن، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى كرامة عظيمة، وهي آية من آيات الله أن يبقوا 309 سنوات في كهف ثم يستيقظوا كأنهم كانوا في النوم. هذه معجزة، يعني ما يعني ليست إلا من آيات الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعها البشر. هذه القصة، أسماءهم غير مهمة، مكانهم غير مهم، تاريخهم غير مهم، وإن كان المحققون يرون أنهم من أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا بعد زمانه بشيء قريب يعني. لكن القرآن الكريم لا يهتم بهذا. عندما يأتي اليوم من يكتب في القصص القرآني يعني يحرص أن يسمي أصحاب الكهف، ويحرص أن يسمي حتى الكلب
1: أسماء غريبة عجيبة،
0: ويحرص أن يذكر زمانهم ويذكر المكان الكهف. ولذلك تجد الخلاف في الكهف أين هو، هناك من يقول أنه في الأردن، هناك من يقول أنه في تركيا، هناك من يقول أنه في تنومة في بلاد عسير، وغيرها من المناطق التي تذكر في كتب التاريخ وفي كتب، لكن ليس مهما أن يكون في الأردن أو يكون في تركيا يكون في،
1: وأهل تلك المناطق يفرحون بهذا، يعني يصبح مزار سياحي.
0: أحسنت أحسنت.
1: ويتكسبون منه،
0: خاصة في الآونة الأخيرة أصبحوا يحرصون على ذلك من هذا الباب، باب التنشيط السياحي. أحسنت.
1: جميل، معناها إغفال هذه الأمور متعمد من قبل الله سبحانه وتعالى.
0: لعل من أسباب ذلك والله أعلم حتى لا تتعلق القلوب بأسماء وأماكن وأزمنة، وإنما تستخلص العبرة مباشرة. يعني مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
1: يعني حتى البارحة سمعت منكم ملاحظة جميلة أن حتى لا تصبح أيضا بالعكس يعني سبة.
0: أحسنت. يعني مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه القصة قصة تدل على المكر والحيلة في على على على يعني على الشرع الإسلام، على الشرع. فالله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت، فيضعون الشباك يوم قبلها بيوم ويسحبونها بعدها بيوم. فحتى لا تصبح سبة هذه المنطقة، أي منطقة هذه، منهم من يقول أيلات، منهم من يقول هي منطقة كذا مدينة كذا، لو ذكرت بنصها في القرآن الكريم لأصبحت سبة.
1: أشكركم فضيلة الدكتور، مع الأسف الوقت
0: لا بس
1: انتهى سريعا. لا بس. أشكركم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا.
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص جديدة وفوائد جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرآني هو دروس مركزة لا تخلو قصة قرآنية من عبرة، سواء كانت قصة قرآنية طويلة أو متوسطة أو قصيرة. تلمس مواطن العظة والعبرة في قصص القرآن واجب على كل مصلح وعلى كل تربوي، أن ينقل هذه العبرة وهذه القصة لطلابه وللناس ويعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه القصص بلغها للناس وتناقلتها الأجيال حتى اليوم. وقصص القرآن كله حق وصدق، نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلنكن جميعا من أولي الألباب ولنتدبر هذه القصص القرآنية، فإن فيها أعظم النفع والفائدة والقيم التربوية البليغة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم: يوصيكم، أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني الابن له حظ الأنثيين. مثال ذلك: لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه، مثلا نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000، والبنت تأخذ 30,000. تأخذ 30,000. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر، من دون ولد، ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله: لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن، وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله: 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم، الباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية أو الثالثة، إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن الميراث مثلا 1,000,000، فالبنت تأخذ نصف 1,000,000، والعم يأخذ نصف 1,000,000. هذا بشرط البنت تأخذ النصف ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه، أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله أب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلا، لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 50,000 هذه لا الابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس متى مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، مثل التقسيم السابق، كالتقسيم السابق. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد، طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم، الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى: فلأمه الثلث والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم، للعم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم يكن له ولد، ما في ولد، مثل المسألة التي أمامنا ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة: فإن كان له إخوة، يعني إخوة من أم، فلأمه السدس، فلأمه السدس. لو أن أم يعني شخص مات، شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء، قال، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي، الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000، 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، مثال المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية، يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية، أو دين يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه، أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره، لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن، والمسألة الثانية ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا لم يكن لهن ولد فترثون النصف، الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن ميراث الزوج له حالتان: الحالة الأولى إذا لم يوجد ولد فالزوج يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن، يعني الزوجات، زوجة واحدة أو أكثر، قال: ولهن الربع مما تركتم. إذا مات الزوج عن زوجة إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة والزوجات لها حالتان: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك ولد فترث الربع، الحالة الثانية إذا كان هناك ولد، إذا وجد ولد ابن فترث الثمن، فترث الثمن. إذن مثل ما قلنا، لو أن الزوج مات عن زوجة وابن، إذا وجد الابن فالزوجة ترث الثمن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، والباقي للولد، الباقي للولد. حالة أخرى، مات زوج عن زوجة وأب، ليس هناك ابن، فالزوجة إذا لم يكن هناك ابن فترث الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، والباقي يكون للأب، يكون للأب. فلو أن الميراث مثلا مليون، مثلا الزوجة ترث ربع مليون والباقي للأب، والباقي للأب. إذن لها حالتان، الزوجة لها حالتان والزوج له حالتان. قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين نقسم الميراث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أو كان امرأة تورث كلالة. ما معنى تورث كلالة؟ بمعنى أن الرجل يورث كلالة، يعني ليس له من الورثة إلا أخ من الأم أو أخت من الأم، وله أخ أي من أم أو أخت من أم، لقراءة ابن مسعود. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، وله للرجل أو المرأة أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. إذا مات الرجل وليس من ورثته إلا فقط أخ من أم، أخ من أم، فيرث السدس، يرث السدس. أو مات رجل وليس له إلا أخت من أم، فترث كذلك السدس. أو ماتت امرأة وليس لها إلا أخت من أم، فالأخت من الأم ترث السدس. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا أخ من أم، فيرث السدس، فيرث السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فلكل واحد منهم السدس. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحالة الثانية: إذا مات الرجل عن ثلاث إخوة من أم فهم يشتركون في الثلث. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا إخوة من أم، فيشتركون في الثلث. أما إذا وجد أخ واحد من أم فيرث السدس مثل ما قلنا، أو أخت واحدة فترث السدس، فترث السدس. أو ماتت امرأة عن أربعة إخوة من أم أو أربع أخوات من أم، فيرثون السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا من بعد وصية، بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين، بعد قضاء الدين. قال: غير مضار، يعني لا يوجد ضرر على الورثة، فلا يجوز للوارث أن يوصي بأكثر من الثلث لأن فيه ضرر على الورثة. يقول الله سبحانه وتعالى: وصية من الله، يعني يوصيكم الله سبحانه وتعالى بها، والله عليم بما دبره من لخلقه، ومن ذلك تقسيم الفرائض. حليم بتأخيرها العقوبة عمن يخالف هذه الأوامر، هذه الأوامر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة من قسمة الميراث ومن أمر اليتامى وما بعده، تلك حدود الله، شرائع الله سبحانه وتعالى التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به، إذا حكم يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول في أحكامه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وذلك الفوز العظيم، وهو دخول الجنة. فأعظم الفوز
5: النجاة من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول فريق الجنة، ذكر الفريق الآخر: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. إذا كان يستحق الخلود، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، أي الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن، يعني احبسوهن في البيوت، وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت، يعني يأتي أجلهن، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني طريقا من الخروج من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر بالإمساك في البيوت بالنسبة للزانية إلى أن تموت، هذا في أول الإسلام. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما ورجم المحصنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ثم ذكر أن البكر تجلد وتغرب، والمحصنة والمتزوجة ترجم، ومثلها كذلك الرجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم. واللذان أي الزانيان البكران. إذن الآية الأولى في المرأة الزانية إذا كانت متزوجة، أما البكر الرجل أو المرأة إذا كان الرجل بكرا أو يعني البكران سواء كان رجلا أو امرأة، يأتيانها أي الزنا، فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا من هذه الفاحشة وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب، رحيما به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله، يعني كتب الله سبحانه وتعالى التوبة ويقبل الله سبحانه وتعالى التوبة بفضله، للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء أي المعصية بجهالة، يعني جاهلون أنهم يعني قالوا: من يقدم على بصيرة وعلم ويعلم أن عاقبته مكروهة ويؤثر العاجل على الآجل فيسمى جاهلا. لذلك هم سموا جهالا لإثارهم القليل على الراحة الكثيرة، على الراحة الكثيرة، ولإثارهم القليل على العاقبة الدائمة في الآخرة. ثم يتوبون من قريب، يتوبون من زمن قريب قبل أن يأتيهم ملك الموت، قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما بصنعه بهم. الله سبحانه وتعالى قال: للذين يعملون السوء. والسوء في القرآن له معاني: المعنى الأول السوء بمعنى الشدة، قال تعالى: يسومونكم سوء العذاب، وقال تعالى: أولئك لهم سوء العذاب، يعني أشد العذاب. المعنى الثاني لسوء بمعنى الزنا، قال تعالى: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ما علمنا عليه من سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، أي الزنا. المعنى الثالث البرص، قال تعالى: تخرج بيضاء من غير سوء، في قصة موسى. المعنى الرابع السوء بمعنى العذاب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الخامس السوء بمعنى الشرك. قال تعالى: ما كنا نعمل من سوء، إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الشرك. المعنى السادس السوء بمعنى الشتم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. المعنى السابع السوء بمعنى الذنب والمعاصي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. المعنى الثامن القتل والهزيمة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم قتل ولم يمسسهم هزيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الذنوب، حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذه النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن. هنا لا ينفع ذلك ولا يقبل منه. ولا الذين يموتون وهم كفار، مات وهو كافر ثم تاب في الآخرة عند معاينة العذاب، لا يقبل منهم. أولئك أعتدنا، يعني أعتدنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. والقراءة الثانية: ترثوا النساء كرها. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، إذا مات أحدهم ورثه قريبه، فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق، أو زوجوهن وأخذوا الصداق، أو عضلوهن حتى يفتدين بما ورثنه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني نكاح النساء كرها. ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز لكم العضل، تعضلوهن، العضل يعني المنع. الرجل يمنع ابنته من الزواج، الولي يمنع موليته من الزواج، وكذلك الزوج لا يجوز له إذا كان كارها لزوجته أن يمسكها لأجل الإضرار بها. قال: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أيها الأزواج، تعضلوهن، تمنعونهن من الزواج من غيركم لأجل لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر. تضيق على المرأة حتى تدفع لك المهر، فهذا لا يجوز. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتينا بزنا، فيجوز للزوج أن يضيق على زوجته حتى يأخذ منها المهر. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني بالقول الجميل، بالفعل الجميل من النفقة والمبيت. فإن كرهتموهن فاصبروا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك ندبت هذه الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما. وكذلك الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. وكذلك الخطاب للنساء، فكما هو خطاب للرجال فكذلك هو خطاب للنساء.
4: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
5: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أن تطلق زوجتك وتأخذ زوجة أخرى بدلها، وآتيتم إحداهن قنطارا. إحداهن يعني إحدى الزوجات إذا كان لك أكثر من زوجة. قنطارا يعني مالا كثيرا يعني صداقا. وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز للرجل أن يأخذ صداق المرأة الذي يريد طلاقها. أتأخذونه بهتانا يعني ظلما وإثما مبينا أي يعني إثما بينا، وهذا أسلوب توبيخ وإنكار. ثم يتابع أسلوب التوبيخ والإنكار فيقول وكيف تأخذونه، بأي وجه تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر للمهر، وأخذنا منكم ميثاقا يعني عهدا غليظا يعني شديدا، وهو أمر الله سبحانه وتعالى من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح أي من نكح آباؤكم من النساء. المرأة التي يتزوجها أبوك لا يجوز لك أن تتزوجها إلا ما قد سلف، إلا يعني لكن ما قد سلف من فعلكم في الجاهلية فإنه معفو عنه. إنه يعني نكاحهن كان فاحشة يعني قبيحا ومقتا، سببا لمقت الله سبحانه وتعالى، وساء سبيلا يعني بئس الطريق ذلك. ثم تابع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات حرمت عليكم الأولى أمهاتكم، يعني لا يجوز أن ينكح الرجل أمه، وهذا يشمل الأم والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم. الثانية وبناتكم، وكذلك تشمل كذلك بنات الأولاد وإن سفلنا.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: أتيناك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
2: الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: ذكر الله تعالى أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله ذي الجلال والكمال. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على الإكثار من ذكر الله. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وقال عكرمة رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح على قدر ذنبي. فهل لا أكثرنا من ذكر الله تعالى؟ آية وعظة.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله.

وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا.

0: إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق، في هذا البرنامج اللي نقلب لكم فيه صفحات الكتب ونأتيكم بأجمل وأرق الفوائد وألطف السير والأذكار. أيضا نتحدث عن ونتأمل في هذا الكون الفسيح ونأتيكم بشيء من الفوائد والعبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن نعمة عظيمة أعطاها الله الإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن يبين عما في نفسه وأن يتحدث، لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه النعمة الله عز وجل قال في آية في القرآن العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنقف اليوم في بداية هذه الحلقة حول هذه الآية، لكن دعوني قبلها أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي والقانوني. الشيخ محمد حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
2: النعمة اللي أعطاها الله الإنسان هو قدرة الإنسان على أن يبين من خلال هذا اللسان. قد يغفل الإنسان أحيانا على أنه هذه النعمة قد تكون أحيانا نقمة على الإنسان، ولذلك جاءت الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دعنا نقف مع هذه الآية وبعض الإشارات واللطائف فيها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية في سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، هنا أتى القول، إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يريد أن يخبر هذا الإنسان أنه يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك إجمال مثل يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك تفصيل: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عادة الناس يعرفون كلام الإنسان الظاهر، شكله الظاهر، لكن وساوس القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يريد الله عز وجل أن يزيدنا بيانا فيقول: ونحن، سبحان الله وبحمده، هذا ضمير المعظم نفسه ولا يليق إلا بالله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الودجان أو العرقان اللذان يكونان في الرقبة، هذان أقرب شيء للإنسان، وأيضا أهميتهما عظيمة عند الإنسان، لو قطع حبل الوريد انتهت حياة الإنسان. فهذان، هذا الحبل الوريد، الله عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلذلك يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل إنسان عنده ملك على يمينه وملك على شماله، كما في السورة التي يحفظها كل الناس تقريبا، قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما
2: كاتبين
3: يعلمون ما تفعلون. فكل شيء مكتوب، قال عز وجل في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم
2: تعملون.
3: كل شيء منسوخ، فما يلفظ من قول أي لفظ يقوله الإنسان، نسأل الله أن يجعل قولنا هذا وقول أحبابنا في ميزان حسناتنا.
2: يا رب.
3: كل قول يقوله الإنسان يتلقاه الملك، فيقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني مراقب وعتيد، يعني أعد لهذه المهمة. الذي على اليمين هو رقيب عتيد، والذي على اليسار
2: رقيب عتيد.
3: بعض الناس يظن واحد رقيب واحد عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد. وهذا هذا المعنى لو تخيله الإنسان أو تفكر فيه والله إن له رهبة.
2: أحيانا الإنسان ينزعج من كاميرا قد يغيب عنها في أي زاوية من الزوايا،
3: لكن التعبير هنا رقيب. فعلا لو قيل لك ترى فيه في طرف البيت فيه آلة تسجيل، يمكن هذا الطرف البيت هذا ما تروح له، لأنه سيسجل عليك أشياء وسينقل عنك أشياء. لكن رب العالمين أخبرنا أن كل شيء نتلفظ به فلدى الإنسان هذان الملكان كلاهما رقيب عتيد. فمن هنا يحرص الإنسان على ألفاظه، على كلماته، يطيع الله تبارك وتعالى بما يحبه الله من الكلمات، ويجتنب ما يكرهه الله عز وجل من الكلمات. ولعلنا بعد قليل نفصل فيما يحبه الله وما لا يحبه من الكلام.
2: لكن قبل هذا دعنا نتحدث عن أصل هذه النعمة، وهو هذا اللسان اللي الله أكرم الإنسان به وحرم آخرين من أن يبينوا. لذلك الله امتن في القرآن فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا في نوع من الامتنان حول هذه النعمة.
3: لا شك أنه من نعم الله العظيمة، كما ذكر بعض العلماء قال: اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير الجرم عظيم الإحسان أو الجرم.
2: الله.
3: هنا جرم وهنا جرم، يسمونها البلاغيون يسمونه جناسا تاما. فهو صغير الجرم، حجمه صغير بالنسبة مثلا للرجل، بالنسبة للرأس، بالنسبة لليد، لكنه عظيم الإحسان أو الجرم. وصدق هذا العالم، فباللسان يوحد الله تبارك وتعالى، وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
2: تنطق أعظم كلمة بهذه الجارحة.
3: وباللسان تبايع الحكام ويتبايع الناس، تبايع الأنام، وتتم العقود، ويحكم القضاة، وتستحل الفروج. قال صلى الله عليه وسلم: عن النساء أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله وبحمده. فلهذه لهذه الأهمية العظيمة تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة.
2: دعنا نقف على بعض الآيات أو الحديث اللي في هذا الموضوع بالذات.
3: في ذهن الآن حديث قد يكون جامعا أكثر من غيره في هذا المجال. معاذ رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم صحابة رسول الله. ذكرنا سابقا أن ابن مسعود من العلماء الكبار، كذلك معاذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا أذكر الآن يعني درجة هذا، لكن أظنه من الصحيح، قال: إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، بينه وبينهم مسافة، يعني
2: كأنه هو في ركب العلماء لكنه سابق.
3: سابق نعم، لعظمة قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار.
2: سؤال مهم جدا،
3: يعني هو
2: حدد الهدف،
3: وهو أعظم شيء ممكن يسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم أخبره بأركان الدين وبعض شعائر الإسلام، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك، هنا الشاهد، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الله، هو كلام يعني ما فيه بأس. هذا ظن معاذ قبل أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، حصائد الألسنة هذه،
2: إيش معنى حصائد؟
3: الحصائد جزاء الكلام المحرم. الإنسان إذا زرع فإنه يحصد في الأخير، فإذا قال كلاما فإنه يحصد. جزاء الكلام المحرم وعقوباته هذا هو الحصائد. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة، نسأل الله السلامة.
2: سبحان الله، إذا كان هذا فقه معاذ وسؤال هذا الحديث اللي في غاية الأهمية، ثم الإجابة العظيمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف نظر الصالحون إلى موضوع اللسان؟ كيف استقبلوا هذا الحديث بعد أن فهموا معناه؟
3: الحقيقة أن هذه الكلمة صارت قاعدة، قاعدة عند الصالحين، عند المتقين، عند أهل الإسلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وهو كتاب جليل جامع العلوم والحكم، قال هذا الكلام يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ولذلك يعني جوابا على ما سألت عنه أثابك الله، اشتد فرق الصالحين واشتد خوفهم من تلك الحصائد. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وهما أعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. دخل عليه وإذا بأبي بكر يمسك بلسانه يجبذه، فقال عمر مه يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد، يقول هذا سيهلكني، مع أن أبا بكر كما تعلم كل كلامه في طاعة الله وفي ذكر الله، لكنه يخشى أنه ند منه كلمة أو أخطأ بقول أو شيء، فيخشى من الهلاك بسبب لسانه.
2: من المراقبة ومحاسبة النفس وإيقافها عند الحديث.
3: ولذلك مسعود رضي الله عنه يحلف بالذي لا إله إلا هو، يحلف بالله ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول اسجن لسانك وأبشر بالخير، لأنك إن تكلمت أتيت بما يضرك، لكن سجن اللسان عما يضر الإنسان وعما يخطئ فيه هذا أولى ما يكون.
2: جميل، دعنا نخرج إلى فاصل يسير ثم نعود لإتمام هذا الحديث. فاصل ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث ونقف عند قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحدث الشيخ محمد قبل الفاصل عن خطورة اللسان وعما يمكن أن يفعل اللسان بهذا الإنسان، وأيضا تحدث عن بعض مواقف الصحابة والسلف في نظرهم لموضوع اللسان وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم عليه. شيخ محمد، أولا هلا وسهلا فيك بعد هالفاصل، ودعنا نتحدث عن احنا ذكرنا إجمالا خطورة هذا اللسان وضرره، لكن دعنا نتحدث ببعض التفصيل عن بعض أضرار هذا اللسان.
3: أحسنت، والتفصيل يتضح به الأشياء الكلية. فتحدثنا عن حصائد الألسنة وأنها تكب في النار. طيب ما تفصيل حصائد الألسنة؟ أشد حصائد الألسنة ضررا وخطرا ما كان من سيء الكلام ذا تعلق بالله عز وجل ورسوله ودينه، فإن القليل منه كثير نسأل الله العافية، واليسير عند الله كبير. ولهذا غضب الله تبارك وتعالى على نفر استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. هم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في وأصحابه، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فغضب الله عز وجل وأنزل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر كأني أنظر إلى واحد منهم، المستهزئون هؤلاء، واحد من المستهزئين، يقول ابن عمر كأني أنظر إليه الآن وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمسألة شيء الذي يتعلق بالله أو بالدين أو بالرسول أو بالأنبياء أو بالقرآن نكون حذرين فيه جدا. بعض الناس يقول هذه مزحة ما تضر، انظر إلى المزاح وأنت تتحدث به. إن كان متعلقا بالله وبرسوله وبدينه وأنبيائه وكتابه ففر من ذلك المزاح، ودقق وحقق قدر المستطاع لئلا تقع في الردة، لأن الاستهزاء ولو كان مزاحا فإنه ردة عن الدين. كذلك ما يتعلق مثلا بنسأل الله العافية بسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند بعض أهل العلم أعظم من الشرك الأكبر،
2: نعوذ بالله.
3: فأي كلمة صدرت من الإنسان، يعني في بعض الكلمات يقولها الإنسان وهو غاضب، بعض الناس يلعن فلانا، هذا اللعن عظيم جدا وسيء جدا، لكن بعض الناس يلعن دين فلان، هذا كفر لا شك فيه، نسأل الله العافية. فأنا لا أريد أن أفصل في
2: هو صدر من اللسان.
3: إيه نعم، أنا لا أريد أن أفصل في الكلمات السيئة التي تقال، مع أن والله المفروض يعني الناس يكونون على بينة، لكن أقول احذر كل شيء يتعلق بالله وبرسوله وبدينه وكتابه، كن فيه على أشد أنواع الحذر. أيضا ما يتعلق بصفات الله عز وجل، لا ننظر إلى الأمور كما ننظر إلى أنفسنا وإلى صفاتنا. شوف هالقصة اللطيفة العظيمة المؤثرة. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وهو عالم كبير صاحب كتاب السنة، يتحدث عن والده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول سمع أبي رجلا يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، يعني تفاصيل ما لها سنع. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل، نؤمن أنه ينزل.
2: قف عند ما قال،
3: قف كما قال الله عز وجل وآمن به واعلم أن نزوله نزولا حقيقيا لكن الكيفية مجهولة. هذه عقيدة السلف. فهذا الرجل بدأ يخبص ويقول بلا انتقال ولا زوال
2: كأنه فيها نوع من اللمس أو السخرية.
3: لا، وأيضا يعني تفاصيل الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم.
2: قل ينزل الله إلى السماء الدنيا
3: كما ذكر الله عز وجل، ونؤمن بذلك ونعلم أنه ينزل،
2: لكن كيف
3: الله عز وجل أعلم وأحكم. فيقول عبد الله بن أحمد يقول فلما سمعه والدي ارتعد واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن.
2: ارتعش،
3: جاه يعني حالة من قال ثم قال قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفصل ولا تذكر
2: من تأغير من رسول الله عليه الصلاة،
3: قل كما قال رسول الله واكتفي بذلك. ولما حدث الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، حدث أصحابه عما كان في فتنة خلق القرآن، وأنهم أجبروه على كلام عن الله عز وجل لا يرتضيه ويرى
2: ولا يريد أن يخوض فيه أصلا.
3: نعم قال لأصحابه ولقد احتجوا علي، يتحدث معهم بالقصة يقول ولقد احتجوا علي بشيء لا يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه.
2: الله.
3: أنا حتى لو بقول لكم إياها الآن ما أستطيع
2: من حججهم اللي ذكروها.
3: إيه نعم، حجج كلامية وفيها استنقاص للآثار والنصوص
2: كان يستعظم أن تقال.
3: نعم لا يستطيع أن يحكيها بلسانه. ومن ذلك ورد النكير على من أطلق الكلام ودون خطام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم يهوي بها في نار جهنم. نسأل الله السلام والعافية.
2: جميل.
3: في شغلات ودي أكد عليها بسرعة، يمكن ما عندنا إلا 15 دقيقة. يقول لنا
2: باقي 6 دقائق.
3: إيه نعم. من الأشياء التي أنصح نفسي وإخواني بها أن يتركوا كثرة الخصومات والجدل. الناس الآن ابتلوا بالجدل في المجالس، في الاستراحات، في المنصات الإعلامية، يتجادلون بشكل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما حقيقة أنه يعني مخيف، يخيف الإنسان الذي يخاف الله. قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإنسان كثير الخصومات والجدل هذا بغيض إلى الله.
2: في بعض الناس في كل حاجة زي ما نقول إحنا يدقر لك.
3: أي نعم، لا لا لا لا، اترك الجدال. والحديث الذي ذكرته في البخاري ومسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
2: وين المشكلة في الجدال؟ هل في الجدال ذاته أو فيما يترتب عليه؟
3: أحيانا في الجدال نفسه يفتح كلام سيء، وأحيانا يترتب عليه إغار الصدور والقطيع. أكثر ما يتقاطع الناس بسبب كلام.
2: صح.
3: أكثر الناس ترى ما يتبايعون بالدينار والدرهم، وإنما يتقاطعون بسبب الكلام والمواقف وما أشبه ذلك.
2: جميل.
3: من آفات اللسان الفحش. بعض الناس يتساهل كل كلام فاحش، يذكر العورات ويذكر الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ومن آفات اللسان الآفة العظيمة التي نقع فيها، نسأل الله أن يهدينا ويغفر لنا.
2: آمين.
3: الغيبة.
2: آمين.
3: مع أنها من كبائر الذنوب، نقل القرطبي الاتفاق على أن الغيبة من الكبائر، فعلى الإنسان أن يحرص ألا يغتاب. وعلينا أن نقول للمغتاب في مجالسنا أو أمامنا اتق الله، لأننا بهذا نتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وبإذن الله تزول الغيبة من المجالس التي يتواصى بها بذلك. والنميمة أيضا، النميمة هذه مصيبة، لأن النميمة فيها غيبة وزيادة. فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام.
2: كأنه يقتات على قتات كذا، هذه اللفظة عظيمة.
3: أسأل الله السلامة، يعني في غاية السوء. ربما أختم بهذا الحديث المعروف لكنه عظيم ويحتاج إلى التذكير، نتذكره ونذكر به. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. باذل جهده، هو لا بأس به، يعني يحب الله ويحب الخير، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، أسأل الله العافية، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمسألة أن تأتي يوم القيامة وقد سببت الناس وشتمتهم واغتبتهم وبهتهم وأسأت إليهم ونممت عليهم، هذه مصيبة عظيمة جدا.
2: ولو كان عندك ما كان من الحسنة،
3: لو كنت من أهل الصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الذين عندنا أخطاء كثيرة ومع ذلك نحمل أنفسنا الكثير من الذنوب بسبب هذا اللسان الذي يستطيع الإنسان أن يكفه بأسهل ما يكون، لكن يحتاج إلى رياضة ومجاهدة واهتمام وخشية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
2: سبلنا
3: وإن الله لمع المحسنين.
2: شكر الله لك شيخ محمد على هذا الحديث الماتح حول هذا اللسان وخطر.
3: تقبل الله منا ومنكم وجزاك الله خير شيخ طلال وجزا المستمعين والمستمعات خير الجزاء.
2: أيضا الشكر موصول للمخرجنا المبدع مصطفى مستنطق، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح رواه النسائي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
5: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، الزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، الزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، وهو حليف لبني عامر بن لؤي، وكان قد شهد بدرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر، ودخل وخرج، وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. قالت: فعرفته ذلك، فقال: وما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال يا أبت افعل ما

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد،
1: كل معلم هنا.

0: له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
0: معلم وقصة.
1: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين سنويا استيعاب نحو 1,800,000 مصلي في الوقت الواحد. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
2: أهلا بك أستاذ أحمد وبفريق العمل في هذه الإذاعة المباركة وبالمستمعين والمستمعات.
1: اليوم سنذهب معك إلى ثاني المساجد، ألا وهو المسجد النبوي. هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
2: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة، إلى يثرب التي كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر، كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عندهم. الله أكبر. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة: دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير ممتطن محمد صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل،
2: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت، فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره، ثم بركت، عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت، هيأت نفسها للبروك الطويل، ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران. هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية فإنه يكون على يمينه مكان دار أبي أيوب رضي الله عنه، الدار التي مكث فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجرات.
1: جميل.
2: شرع صلى الله عليه وسلم في أول عمل عمله ببناء المسجد من الطين جدرانه وأعمدته جذوع النخل وسقفه من جريد النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور: أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذ الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة. كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك، المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه، كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكانت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
1: جميل. بالنسبة لأرض المسجد النبوي، وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابني عمرو، واشتراه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
2: نعم.
1: ما صحت هذه
2: الرواية؟ نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
1: نعم
2: نعم. وقد تبرع اليتيمان وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعله هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاء طائر صغير في حجم الحمامة، يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره؟ المساحة ما تذكر.
1: نعم.
2: ولكن من باب المجاز في اللغة.
1: نعم.
2: بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة المسجد كذلك.
1: جميل. نذهب إلى فاصل المستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
0: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
2: نعم.
1: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
2: نعم، كما تفضلت، المسجد في أول أمره كان يقوم بعدة وظائف، ووظائف كثيرة، والأهم من هذا اجتماع كلمة المسلمين. لذلك المساجد كلما قلت في حي أو مدينة وكبرت كانت أدعى لاجتماع الكلمة، فإذا تفرقت المساجد الكثيرة من غير حاجة فهذا غير يعني محبذ الحقيقة، إلا إن كان هناك حاجة لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، فقد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوا الحنفي والطين فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوب الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين في ذلك الوقت، لم يكن إلا هاتان، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11، سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا، وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء من المساكين يثربا، وتسع مضاعا هن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدى، إلى طه المقوقس قينة فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة وما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارة مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة أعمدة، مكتوب في أعلاها دلالاتها، أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة. لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها إجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك حتى نزل قول ربنا والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة التاسعة للهجرة جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد أسطوانة يعني عمود لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان، فسألوها أين هي، فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم. وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس، وكذلك المستمعين والمستمعات، أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند أسطوانة معينة فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي أسطوانة عائشة ويقال لها أسطوانة القرعة. أسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة إلى الخلف قليلا، يقال لها الأسطوانة المخلقة، وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محاريب. تلك هي الأسطوانة المخلقة يعني المطيبة بالطيب،
3: المطيبة أو المعطرة،
2: المخلقة. كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام،
3: كان يصلي بجوارها النوافل.
2: يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا أشهرا، ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمعات كذلك، عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد.
3: جميل. طيب هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي أو بقي منها؟
2: بقيت هذه الأسطوانات بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر، فإنهم يكتبون المسمى وهي باقية إلى اليوم.
3: نعم، الجميل أن أسطوانة الحرس كما ذكرت أستاذ مهدي هذه كان يعني تسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب، وهي مما
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في المواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا كل يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدق. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن وش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرج من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا، استغفر الله. أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، يعمر الأرض. هذا المعنى
1: استعمركم فيها،
0: استعمركم فيها يعني،
1: وسخر لكم ما في السماوات.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا، سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجد. تتحاشون معنى، يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع.
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد،
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. بهذا المعنى مسموحة.
0: بالضبط نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت، فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض. جميل. لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير. الله قال سخر لكم ما في الأرض، سخر وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. أيوة. يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم، يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته، وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم، لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم. نعم. نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم، لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء، فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنما هو اجتهاد. اجتهاد، وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس
1: سبحان الله
0: نتلمس.
1: جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل
0: طبعاً.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني
0: صدقت
1: يعني نعم. يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن الإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه
1: نعم.
0: لكن غاب عنا جزء كبير منه
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها ينبغي أن نتوقف يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف لأن البعض يقول لماذا نتوقف لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم لا يوجد مكان لا يوجد زمان فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة. أهلا وسهلا
1: دكتورنا. اعترضت الملائكة على إنزال أو خلق سيدنا آدم وجعله خليفة في الأرض.
0: نعم.
1: ما هي الإيحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض وإنما هو إبداء رأي إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نعبدك ولا نعصيك وهذه الغاية تتحقق بوجودنا فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا وإنما يعني هي خاضعة على الاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدقت.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسن. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى.
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يتعلمها الملائكة ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدأ الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعة السوفيتية الموسوعات الغربية تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه، وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفى عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة
0: ولها
1: أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها من الغربيين.
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد، فهما تطور من أصل واحد.
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى مترين ونص، يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير، ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك. حتى أصبحنا اليوم كما يعني مترين متر وسبعين.
1: ممكن أتناقص أكثر بعد.
0: الله أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح. لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح. نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته، قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت من آدم.
2: القرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فهو المسجد الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه للمدينة، وهو المسجد الذي أسس على التقوى والإيمان. فقد ذكر عن سعد بن أبي وقاص أنه قال أن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، وقال لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبن. فهذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد، وهو ما ذكره سعد بن أبي وقاص، فهذا يدل على ما عرفه وما علم به من فضل الصلاة في هذا المسجد. نعم.
4: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة تقول في سؤالها أنها امرأة حامل في الشهر الثاني ونزل منها دم، فهل تصلي أم تتوقف فورا عن الصلاة؟
3: إذا كانت في الشهر الثاني كما ذكرت السائلة، فإن المرأة التي في بطنها جنين ويحصل معها نزيف، أي نزيف الدم، فإن عليها أن تصلي وألا تقطع الصلاة، فإذا صلت فصلاتها صحيحة، لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئا ولا يعد من دم حيض ولا نفاس، لأن هذه المرأة ما زالت تحمل في بطنها جنينا، فليس بامرأة أقول بأنها نفست، وليس أيضا بحيض. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عندما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبي الصلاة أياما محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي، وجاء في رواية صلي وإن قطر الدم على الحصير، يعني أن هذا الدم لا يضر، ولكنها عليها أن تتوضأ لكل صلاة. فالمرأة الحامل إذا نزل معها الدم فإن عليها أن تستمر في صلاتها، وإذا استمر هذا الدم فعليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت هذه الصلاة، فتتوضأ ولا يضرها بعد ذلك لو نزل شيء من الدم. نعم.
4: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة تقول في سؤالها: تم عقد قراني من رجل، وكان بيني وبينه مكالمات مطولة بالهاتف، وحصل بيني وبينه خلاف شديد، وطلقني بالهاتف وأنا حائض، مع العلم بأنه لم يحصل بيننا خلوة، إنما لقاءات عابرة في مجلس الرجال في بيتنا. السؤال الأول شيخنا الكريم: هل يقع الطلاق وهو طلقني وأنا حائض؟ والسؤال الآخر: هو يطالبني بإرجاع المهر كاملا، فهل يحق له ذلك وجزاكم الله خيرا؟
3: هذه مسألة مهمة، يعني يتساهل فيها خاصة بين الرجل وبين المرأة فيما يتعلق بكثرة أو طول فترة أو الفترة التي تكون ما بين العقد وما بين الدخول. فالغالب أنه في هذه الفترة تحصل الخلوة، لكن البعض لا يعني يعتبر بأن هذه خلوة. فنقول أولا في هذه المسألة: طلاق المرأة أولا قبل الدخول بها فإنه يقع هذا الطلاق ولو كان في حيضتها، ولا يكون هذا بطلاق بدعي كما في الطلاق لو أن المرأة دخل بها. وبعض أهل العلم يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، فيملك الزوج مراجعة الزوجة إذا طلقها دون الثلاث بعد الخلوة الصحيحة. وهذه الخلوة نقول أنها التي يمكن الوطء فيها عادة، فإذا خلا بها سواء في مجلس الرجال أو في مكان خاص في البيت وأغلق عليهم الباب، ويستطيع الرجل أن يتمكن من المرأة، فإن هذا نقول بأنه خلوة. ونقول الذي يجب عليه إذا كان ما حصل أنه لم يدخل بها كما ذكرت السائلة، فنقول أن إذا لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة بحيث أغلق عليهم الباب، فإنه في هذه الحالة لو طلقها فإنه يرد عليها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمن عفى منهما فلا بأس، إن عفت سقط حقها، وإن عفى هو سقط حقه، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها من مهر، وليس عليها عدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولا يطلق في الحيض ولا في النفاس.

0: بس ولا في طهر حصل فيه الجماع إذا حصلت الخلوة. فهذه الأحوال الثلاثة الصحيح أنه لا يقع الطلاق، يعني لو أنه قد خلا بها خلوة يستطيع أن يجامعها أو أغلق الباب عليهما، فأحيانا إذا أغلق الباب يحصل بينهما شيء من المداعبة أو غير ذلك، فالصحيح في ذلك أن هذا الفعل يكون من الخلوة. فإذا طلقها وقد خلا بها وهي حائض أو نفساء، وقال بعض أهل العلم أنه يعلم أنها حائض، فإنه الصحيح لا يقع هذا الطلاق. وهكذا لو أنه جامعها وطلقها في طهر قد مسها فيه، ففي هذه الحالة بشرط أن لا تكون حبلى ولا آيسة، ففي هاتين الحالتين كما ذكرنا أنه لا تدخل يعني هذه المسألة إذا كانت حبلى أو الآيس، لأن البعض من الناس يظن أن طلاق الحبلى أي الحامل أنه لا يقع، والصحيح أنه يقع. فطلاق الحبلى لا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر طلقها طاهرا أو حاملا. وهذه المسألة مما تشكل على كثير، خاصة من الأزواج ممن عقد أو تم العقد بينهما فتحصل الخلوة، وأحيانا يذهب بها، وأيضا أحيانا يذهبون إلى المنزل الذي يريدان أن يسكن فيه لتأثيره أو لغير ذلك. فهذا في الغالب أنه الصحيح نقول بأنه خلوة، لأنه خلا بها. ولو دخل هذا البيت لوحدهما الذي سيسكنان فيه ولو كان لتأثير، فالأقرب في ذلك أنه داخل في معنى الخلوة. هذا من باب التنبيه. نعم.
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. نرى بعض الناس يحلف بالطلاق وكذلك التحريم على زوجته، وذلك عند أمور بسيطة كإكرام ضيف أو خلافات زوجية، فما توجيهكم؟ وهل الحلف بالطلاق يعد حلفا بغير الله عز وجل؟
0: حلف بالطلاق لا يسمى حلف في الحقيقة، وإنما لأنه أولا نقول أنه ليس من جنس الحلف بالله سبحانه وتعالى، ليس من جنس أن يقول والله أو يقول والله لا أفعل أو كذا. فالحلف بالطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب. ففي الغالب الذي يحلف بالطلاق ونسميه حلفا لأنه يريد من الشخص المقابل له إما أن يحثه على شيء، سواء زوجة أو يريد أن يكرم شخصا فيقول علي الطلاق، أو المنع يمنع زوجته من شيء فيقول علي الطلاق أن لا تفعلي كذا، أو التصديق يقول علي الطلاق أن ما قلته حقيقة، أو التكذيب يقول أنني لم أكذب علي الطلاق أنني لم أكذب. فإذا قال عليه الطلاق بشيء من ذلك فهذا يسمي أهل العلم أو يحمل على محمل اليمين، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، فسمي يمينا لهذا المعنى، وليس فيه حلفا بغير الله. ما قال هذا الشخص بالطلاق والطلاق ما أفعل كذا. ولذلك إذا حصل بأن تلفظ بشيء من ذلك نقول أن هذا طلاق معلق ويسمى يمينا، لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب كما ذكرنا. فالصواب أنه إذا كان قصد منع هذه الزوجة أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فهو على نيته، فيكون حكمه إذا نوى أنه يريد المنع أو الحث كما ذكرنا فإنه يكون حكمه حكم اليمين، فيكون في هذه الحالة إذا حنث عليه كفارة يمين. وعند جمهور أهل العلم أنه يقع

0: ويقع الطلاق، سواء نوى أن يكون هذا يمين أو المنع أو الحث، أو أنه نوى في داخله عندما نطق بهذا أو علق الطلاق نوى بذلك الفرقة بينه وبين زوجته. والأقرب والله أعلم أنه لا يقع هذا الطلاق وهو الأصح، وهو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمهم الله، وما عليه أيضا الفتوى عندنا في المملكة العربية السعودية، لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534 700 700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.
1: قال الرسول,
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه,
1: صلى الله
3: وسلم,
1: عليه وسلم
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: في صلاة الفجر.

0: يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: من كل نعمه التي ليس لنا في بسطها يد، وكان منه سبحانه سابق الوعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. استخلف عباده في الأرض وأنزل من عنده طيب الرزق، فكل ميسر لقدره وكل يسير لرزقه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبع، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، ولأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. فيا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلوا من ألوان الطيبات التي أحللناها لكم، ولا تتعرضوا لما حرمناه عليكم. وكان الخطاب هنا للمؤمنين خاصة، لأنهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء وأولى بالتكريم والتشريف.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
5: حياكم الله.
4: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة ومن المرسلة، تقول إحدى الأخوات ميم ميم، تقول في رسالتها: كان العلم قليلا في قديم الزمان، وكان العلماء قليلون أيضا، وقد قال لأهلي: إن الشاب لا يصوم رمضان إلا العشر الأيام الأولى، وإنني لا أدري هل صمت العشر الأيام الأولى أم صمت الشهر كله، فهل يجب علي القضاء أم لا يجب؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن صيام رمضان فريضة على كل مكلف من المسلمين من الذكور والإناث، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فإذا كانت السائلة لم تصم رمضان أو العشرين الأخيرة من رمضان بعد بلوغها الحلم، فإن عليها القضاء، والبلوغ يكون بأحد أربعة أمور في حق المرأة: يكون بالحيض، ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بالإنبات، إنبات الشعرة الخارجين حول الفرج والحانة مسمات الشعرة، ويكون بأمر الرابع وهو الإنزال، إما في اليقظة إنزال المني عن شهوة، أو في النوم وهو الاحتلام. فإذا وجد واحد من هذه الأربعة صارت المرأة مكلفة، عليها تجب عليها الصلاة والصوم والحج مع الاستطاعة. فإذا كانت السائلة قد تركت شيئا من رمضان بعد بلوغها فعليها القضاء، ولا يلزم الترتيب بل تقضيه، ولا مفرقا، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم في أصح قول العلماء عن تأخيرها لقضاء ذلك الصيام، نص صاع من تمر أو رز أو حنطة أو شعير أو زبيب أو غير من قوت البلد، وعليها التوبة والاستغفار عما جرى من التأخير، فإن التأخير معصية، تأخير الصوم عن رمضان معصية، فعليها التوبة والاستغفار عن ذلك، والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، لكن توبة صادقة نصوحة محو الله بها ما قبلها. نعم.
4: هذه رسالة وردتنا من مرسلها محمد بن علي سلمان، يقول صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع أحسن الله عملك، أنا محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من قضاء بني مالك تابع لجيزان، جزاكم الله خير الجزاء لما لكم من فعل الخير وإيضاحه وطمس الشر ومعالمه. لأخ من الرضاعة وله 3 بنات، هن معزية بنت حسن وفاطمة بنت حسن وجميلة بنت حسن ابن سالم ابن قاسم، وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء أن تتكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج على الدرب، والله يرعاكم.
5: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل 5 رضاعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن، هذا إذا ارتضع من أمه 5 رضاعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخي من الرضاعة محارم، فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيها أرضعت حسن المذكور 5 رضاعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل 5 رضاعات فأكثر، فإن السائل يكون أخا لحسن هذا، ويكون عما لبناته وعما لبنات بناته، وهكذا يكون عم ويكون عمهن من الرضاعة ويكون محرما لهن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إن كانت الرضاعات أقل من 5، أو كانت الرضاعات فيها شك ما يدرى هل ارتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال أنه أخو من الرضاعة من غير جزم، هذا لا يكون محارم للسائل ولا يكون عمه لهن إلا برضاع ثابت بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن رضعته، أو أن أمه رضعت حسن فصار أخلى، أو زوجة أبيه أو زوجة أبي حسن رضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب تثبت الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عما لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
4: هذه رسالة وردتنا يا سماحة الشيخ عبد العزيز من الحدود الشمالية، يقول مرسلها ظبيان خضر الجريح الشمري، سافرت في رمضان وأفطرت يوما فما هي كفارته؟
5: إذا كنت أفطرت للسفر فعليك قضاء فقط ولا في كفارة، إذا كنت أفطرت للسفر من أجل السفر فلا حرج بل سنة، يقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فالله وسع ويسر سبحانه وتعالى ورخص للمسافر والمريض أن يفطر، فإذا سافرت إلى جهة من الجهات فأفطرت يوما أو أكثر فعليك القضاء ولا كفارة عليك، إلا إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر فلم تقضي فعليك قضاء بعد رمضان مع إطعام مسكين عن كل يوم، نص صاع من التمر أو الرز أو غيره من قوت البلد عن التأخير. أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أصح قول العلماء، يعني تقضي يومك الذي أفطرته وتفدي هدية تكفر بإطعام مسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
4: أيضا يقول هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
5: الجنابة لا حلال، إن كانت الجنابة وقعت في الليل بأن جامع أهله في آخر الليل مثلا ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج، الصوم صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم يصبح ذنوبا ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار بأن جامع أهله في النهار هذا آثم وعاصي لربه عز وجل والصوم يبطل وعليه كفارة، إذا كان تعمل ذلك عليه كفارة إتغابه، فإن عجز صام 2 متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. هذا هو هذه هي الكفارة في حق ما أتاه لك رمضان في النهار. وصومه يبطل وعليه قضاء على ذلك اليوم الذي جمع فيه أهله في النهار. أما إذا كان يجمعه في الليل ولكن أصبح ذنبا لم يغتسل فلا حرج في ذلك.
4: هذه رسالة وردتنا من الباكستان، يقول مرسلها قمر الزمان عرفان الباكستان: ما حكم استقبال رمضان والبشارة به والتهاني به من قبل الأصدقاء والرفاق؟
5: رمضان شهر عظيم، شهر مبارك يفرح به المسلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به، كان يبشر أصحابه بذلك، فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به وهنأ بعضهم بعضا بذلك فلا حرج في ذلك، كما فعله السلف الصالح، لأنه شهر عظيم مبارك يفرح به لما فيه من تكفير السيئات وحط الخطايا والمسابقة إلى الخيرات في أعمال صالحات أخرى.
4: أيضا هذا محمد ناصف معطي أو مطري يقول: لقد تركت بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأنا محرج، حيث سيداهمني أو يداهمني رمضان هذا العام، هل أترك الصيام لما بعد رمضان وأصوم، أم أصوم الذي عن رمضان الماضي ثم أبدأ مع المسلمين في صيام هذا الشهر؟
5: تعيد السؤال.
4: يقول إنه قد فاتني بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأخشى أن يداهمني أو يقول داهمني رمضان هذا العام، وأنا لم أصم ما بقي علي من رمضان العام الماضي، فهل أصوم الذي من العام الماضي أو أتركه وأوجله وأصوم مع المسلمين رمضان هذا العام الذي علينا؟
5: يلزم السائل وفقه الله أن يبادر بالصوم في هذه المدة الباقية وأن يقضي ما عليه من الصوم، هذا الواجب عليه قبل رمضان، ولا يجوز له التأخير والتساهل، لكن لو غلبه أمر كمرض منعه من الصوم فإنه يصوم بعد رمضان وعليه إطعام مسكين كل يوم بسبب التساهل الذي جاء ولا التأخير. أما الآن يلزمه الصوم، يلزمه يبادر ويصوم عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه، إلا إذا منعه مال من المرض كالمرض واستطاع فلا بأس أن يؤجل، إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان فإنه يؤجله ويصوم بعد رمضان إن شاء الله، وعليه إطعام مسكين كل يوم لأنه تساهل في التأخير قبل المرض. أما لو أخره بسبب مرض في جميع السنة، يعني من حين أفطر وهو في مرض إلى الآن في مرض حتى جاء رمضان فلا شيء عليه إلا القضاء، يقضي بعد ذلك إذا عافه الله، يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. أما الذي أخر الصيام تساهلا وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره إلى ما بعد رمضان. أما إذا صام في رجب أو في شعبان لا بأس، ما عليه شيء، يصوم ولا حرج عليه.
4: نعم. هذه أيضا رسالة فيها استفسار عن التهاون بالصلاة بعد بها المستمع محمد بن حزام بن موسى الشهري من نجران، يقول: ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها، هل عليه إثم في ذلك، وهل ينطبق صفات أو تنطبق عليه صفات المنافقين، أفتونا مشكورين.
5: تأخير الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، وقد ذهب جو من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر بذلك كفرا أكبر ورد على الإسلام نعوذ بالله، ويحتجون على هذا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. هذا ظاهره أنه يكفر بذلك إذا أخرها حتى خرج وقتها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. فتأخيرها جريمة عظيمة ومنكر عظيم، فالذي مثلا يؤخر الفجر حتى يصليها الضحى هذا منكر عظيم، يجب يصليها قبل طلوع الشمس ويجب يهتم بذلك. وهو مع كونه أتى جريمة قد شبه بالمنافقين وقد كفره جماعة من أهل العلم ذلك. فالواجب على المسلم أن يأتني بالصلاة ويؤديها في الوقت مع المسلمين في الجماعة في المساجد، وليس له تأخيرها أبدا لا مع المسلمين ولا في البيت، بل يجب أن يبادر حتى يؤديها في الوقت مع المسلمين في مساجد الله. والمرأة كذلك عليها أن تبادر بأمصار الصلاة في وقتها في بيتها، ولا يجوز لها التأخير كما يفعل بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تخرج حتى تقوم بعد طلوع الشمس من المدرسة ثم تصلي. هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم. وهكذا بعض المدرسات تؤجل الصلاة صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم تقوم للتدريس وللصلاة، هذا منكر عظيم. يجب أن تصلي صلاة في وقتها قبل طلوع الشمس، وإذا كانت يغلبها النوم فيجب أن تتخذ ما يعين على اليقظة من ساعة منبهة تركز على وقت الصلاة، أو تستعين بأهل البيت يوقظونها حتى تصل صلاة وقتها. وهكذا العشاء لا تؤخر إلى بعد نصف الليل، وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، هذا وقتها الاختياري. وكذلك المغرب لا تؤخر حتى يغيب الشفق، تصلى قبل الشفق، والشفق الحورة التي في المغرب يجب أن تصلي المغرب قبل ذلك قبل أن يغيب الشفق. وهكذا الظهر لا تؤجل حتى يصير ظله في الشمس بعد الزوال، بل تصلى في أول وقت بعد الزوال. والعصر لا تؤجل حتى تصر الشمس، بل تؤدى في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في الوقت، ولما سئل عن ذلك صلى الصلاة يوما في أول وقتها ثم صلىها في آخر وقتها، يعني صلاة الخمس، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، فالله يخبر أنها مفروضة في الأوقات، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يؤخروها عن أوقاتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت. ويروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على شدة في ذلك، وهو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وبين دخله، نسأل الله العافية. هؤلاء من كبار الكفار ومن صناديدهم نعوذ بالله. قال بعض أهل العلم إنه يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة حشر مع فرعون، وإن ضيعها من أجل الوزارة ونحوها حشر مع هامان وزير فرعون، وإن ضيعها من أجل الشهوات والنعم والمال حشر مع قارون الذي أعطاه الله المال فبطر وتكبر وعصى نبي الله موسى فخسف الله به بدار الأرض، نسأل الله العافية، عقوبة عاجلة مع النار. وإن ترك الصلاة وضيعها بسبب أعمال التجارة والبيع والشراء حصل يوم القيامة مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة. فالواجب على أهل الإسلام الحذر غاية من التساهل بالصلاة، والواجب أن تؤدى في أوقاتها. المرأة تؤديها في الوقت، والرجل يؤديها في جماعة في المساجد، ولا يجوز التشبه بالمنافقين في التساهل بالصلاة. وعرفت أن بعض أهل العلم يقول إن من تركها تهاونا حتى خرج الوقت كفر بذلك، وهذا قول صحيح. ترك الصلاة تهاون وتساهل بها كفر أكبر، نسأل الله العافية. لأن السنة تؤيده، السنة عن رسول الله تؤيد هذا القول، فإن الباب في هذه الصحيحة كما تقدم. فيجب على المسلم يحذر هذا الأمر الخطير، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يستعين على ذلك بكل ما يستطيع من ساعة وغيرها حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع إخوانه المسلمين، وحتى تؤدي المرأة صلاتها في وقتها في بيتها قبل خروج الوقت، فهي عمود الإسلام ولأهم الفرائض بعد الشهادتين. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
6: أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة ميم من المدينة المنورة، وسأل عن ترك الصيام بعد البلوغ، والمستمع محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من جيزان، وظبيان خضر الجرير الشمري من الحدود الشمالية، وقمر الزمان عرفان من باكستان، ومحمد سلطان من الرياض، وأخيرا رسالة محمد بن حزام موسى الشهري. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف من الله جل جلاله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة، فأخذت معها من سودة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفية، وبلغتهم أنه لابد أن نحتال، فقالت: نقول إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من إحداهن تقول: أكلت مغافير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: لا. فتقول له: يعني فيك ريحة مغافير؟ فيقول: لا، هذا عسل شربته عند حفصة، فقالوا: هذا العسل جرست نحله العرفط، أي أن النحلة أو النحل أكل من العرفط، ومن كانت يعني ما يصاب من ريحة أو أكلة المغافير، وهي ليست رائحة جيدة. فاتفقنا الثلاث أن يقولون هذه الكلمة، وبالفعل عائشة وسودة وصفية. أيضا بعدما دار على الثلاثة وكلهم قالوا نفس الكلمة، تقول عادت صفية لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة ثم سودة ثم صفية، دار إلى حفصة. حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ يعني كأنها تقول أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي فيه. تقول سودة: والله لقد حرمناه. فعائشة تقول لسودة: أسكتي. فعائشة تقول: أسكتي. هنا هذا الموقف يعني هو هنا الحقيقة موقف طبيعي أن يحصل بين الزوجات من غيرة، وما يحدث منهن من أحيانا تؤدي الغيرة إلى بعض الاحتيال. فأن يشبهنا العسل بالمغافير وبهذه الرائحة التي ليست حلوة، من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يعني أنه مثلا قد يكون
ندم على أنه أخذ شيء من العسل، أو أنه لذلك هذا اللي حصل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه حفصة العسل مرة أخرى ماذا قال؟ قال لا حاجة لي فيه، لأنه يعني لا حاجة، لأن المغافير يعني هو مثل الصمغ كذا، هو حلو لكن له رائحة كريهة، والنحل أحيانا يقف عليه. فسيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة، من أجل أنه لا يأكل مرة أخرى فيشمون فيه الرائحة الكريهة. ولذلك انظروا إلى سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوه من الريحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمنا. عائشة حينئذ تقول أسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب، فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلا، لكن المرأة مثلا لديها يعني أخت الزوج، والدة الزوج، أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع إنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر، وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت، ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: إيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا لملذاته في خضم الحياة وما تحمله من قسوة ومآسي. الكل حوله يتألم من ظروف اجتماعية أو مادية أو صحية ولا يلتفت إلى أحد منهم، فقط أهم شيء عنده زوجتي وأولادي وثروتي. لا يشفق على معاناة جار أو زميل أو صديق، بل لا ينظر إلى أخته الأرملة الضعيفة وتلك المطلقة المسكينة. لا يلتفت إلى أخيه الذي قد أنهكه الفقر والعوز والحاجة. صدقني، هؤلاء هم العضد والسند لك، هم العدة والعتاد في يوم السواد. نعم، عن الأنانية أتحدث. الأناني يعشق لفظ الأنا وتستهويه عبارة هذا لي، ويسأل قبل كل شيء ماذا أستفيد. الأناني لا يؤمن بقول الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الإيمان، قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. الأناني لا يستشعر محبة الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحبابي، للمعلومية، الأنانية سهلة ويسيرة ولا تكلف شيئا، فقط سعي لحب الذات واستجابة لما طلبت من ملذات. عفوا، بل والله إن الأنانية صعبة جدا، صعبة على الكبار، صعبة على كبار النفوس وأصحاب المبادئ، الذي لا يرضى الواحد منهم أن يعيش في هناء وله أخ يتألم. يذكرني حال الأناني بحال أهل النفاق الذين قال الله فيهم: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا إلى ملذاته.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا

وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة ملء كفه من دم أهراقه فليفعل. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله ابن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى، أي مؤخر غير مقبوض. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: ترحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

مسكين ومسكينة هذان اللذان يربيان الكلب ويخرجان به في جولة للشوارع والأسواق. واحد، لأنه ينقص من أجرهما كل يوم قيراط. اثنان، عليهما إثم التشبه بالكفار، لأن هذه العادة قدمت منهم وباتت من أخلاقهم. ثلاثة، عليهما وزر المجاهرة بالمعصية أمام المسلمين في الأماكن العامة. أربعة، عليهما إثم إخافة أو إيذاء الجيران بالنباح، وإثم كل من تهجم عليهم أو آذاهم أو أخافهم هذا الكلب. خمسة، عليهما إثم المال الذي ينفقانه على هذا الكلب في شراء إكسسواراته وغيرها. ستة، عليهما تبعة مخالطة النجاسات المغلظة كلعاب الكلب وغيره، وكذلك وزر نجاسات الكلب أمام بيوت الجيران وفي طريقهم إذا وطئوه أو تأذوا به أو برائحته. سبعة، يحرمان من دخول الملائكة إلى بيتهما، وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين. ثمانية، عليهما إثم نقل الأمراض إلى أطفالهما وغيرهم، لأن الكلب قد يلحسهم بلعابه المليء بالجراثيم والفيروسات الضارة والنجاسات. تسعة، كل وقت أهدر بسبب اتخاذ هذا الكلب سوف يحاسبان عليه يوم القيامة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

قال يا أبت افعل ما

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: نعم الشيخ محمد.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا يا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذه سائلة تقول: ما حكم الشرع في نظركم في المراسلة بين الشباب والشابات، علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والغرام؟ أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة حول هذا السؤال.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المراسلة بين الشباب والشابات محرمة، لأنها ذريعة قريبة للفحشاء والمنكر، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ولا تزنوا، بل نهى عن قربان الزنا. فكل ما يكون سببا وذريعة للزنا ولو زنا القول واللسان فإنه حرام، فلا يحل للإنسان أو فلا يحل للفتيان والفتيات أن تكون بينهما مراسلة. ولكن من أراد أن يتزوج امرأة فليتقدم إلى أهلها بخطبتها ثم يتم الزواج على الوجه الشرعي. نعم.
2: بارك الله فيكم. السائلة التي رمزت لاسمها بأم أحمد تقول من الرياض، تقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلماء في المساجد؟
3: لا حرج أن تحضر المرأة إلى المساجد لاستماع المحاضرات والمواعظ والدروس العلمية، لأن هذا تحصيل للعلم ووسيلة إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن يجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج باللباس الذي يكون ساترا بعيدا عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وكذلك بقية الصلوات وكذلك المحاضرات والمواعظ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إليها وهي متطيبة. نعم.
2: السائل حسن محمد من مكة يقول: إذا أردت أن أصلي سنة الوضوء فلم يسعني الوقت لخشية فوات الصلاة المكتوبة، فمتى أصليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
3: إذا أديت الصلاة المكتوبة بعد الوضوء بزمن قريب فإن ذلك يغني عن سنة الوضوء، لأن المقصود من سنة الوضوء أن يوقع الإنسان صلاة بعد الوضوء، وصلاة الفريضة تغني عن هذه السنة. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل طارق حسان مصري ومقيم بمكة المكرمة يقول: فضيلة الشيخ، أخص أمي بكثير من الدعاء، ولا أخص أبي إلا بالقليل، وكثيرا ما أنسى الدعاء له، فهل في ذلك عقوق له؟ مع العلم بأنني أحبه حبا شديدا، وأرجو من فضيلة الشيخ إجابة جزاه الله خيرا.
3: الأفضل للإنسان أن يدعو لوالديه جميعا فيقول الله رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، وما أشبه ذلك. هذا هو الأفضل. وإن فضل أمه على أبيه فإنه لا يأثم بذلك، لأن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
2: السائل طارق حسان يقول في سؤاله الثاني: أقيم في مكة المكرمة، وحضرت والدتي في رمضان قبل الماضي وحجت معي على اعتبار أنها من أهل مكة، فهل حجتها صحيحة أم أنها فيها قصور؟
3: حجتها صحيحة، لكن ما دامت ليست من أهل مكة فإن الواجب عليها إذا كان حجها قرانا أو تمتعا أن تهدي هديا يذبح في مكة، تأكل منه وتهدي وتصدق، فإن لم تجد فإنها تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلها. نعم.
2: بارك الله فيكم. هناك من يؤدي فريضة الحج ثم يفعل بعض المعاصي أو الكبائر ثم يحج مرة أخرى، فهل حجته الأخيرة مقبولة؟ وبماذا تنصحون مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
3: حجته مقبولة إذا كانت قد استوفت شروط الصحة وانتفت الموانع منها، ولا تهدمها المعاصي التي تقع بعدها، ولكن يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب كل ما نهى الله عنه حتى يكون من المتقين الذين أعدت لهم جنات النعيم، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
2: هذا السائل يقول، أرسل بي سؤال طويل ملخص هذه الرسالة، والسائل رمز لاسمه بألف ألف حاء: واجهتني عدة مشاكل في حياتي مما جعلني أكره الحياة، فأنا أدعو على نفسي في كل وقت بالموت لأنني لم أرى حلا لمشاكلي، فهل علي إثم في ذلك؟ وبماذا تنصحونني مأجورين؟
3: نعم، عليك إثم في ذلك لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ولأن دعاءه على نفسه بالموت يعني عدم الصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على قضاء الله وقدره واجب. وهو إذا مات هل سيسلم؟ لا ندري، قد ينتقل إلى عذاب والعياذ بالله. ثم إن الواجب عليه أن يصبر ويحتسب وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النص مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم.
2: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة الذي رمز لاسمه بجيم عين من جازان، يقول: ما الحكم في من يؤخر الصلاة عن وقتها ويصليها مع الفرض الآخر قضاء من غير عذر؟ أرجو منكم الإفادة.
3: الحكم بطلان صلاته وعدم صحتها، ولا تقبل منه، لقول الله تبارك وتعالى: نعم ولا تقبل منه، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر لم يعمل عملا صالحا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يصلي الفريضة بعد خروج وقتها بلا عذر قد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وإني أقول لهذا الرجل: اتق الله في نفسك، لا تلحق نفسك الإثم، وربما يطبع على القلب والعياذ بالله بتراكم الذنوب عليه حتى لا يعرف حقا ولا يعرف باطلا. نسأل الله السلامة والعافية.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأبي بكرة جميعا. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. وحار رجع عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. رواه أحمد وابن ماجه، إلا أنه قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. ورجالهما رجال الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو 2؟ فقال: أو 2. قالت المرأة: يا ليتني قلت 1. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن 3 من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو 2 يا رسول الله؟ قال: أو 2. وفي أخرى له أيضا قال: آتت امرأة بصبي لها فقالت: يا نبي الله، أدعو الله لي، فلقد دفنت 3. فقال: أدفنت 3؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الحضار هو الحائط يجعل حول الشيء كالسور المانع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خديه أخلاقه الحسنى. فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسنه دامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى. ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق نزر

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين سنويا استيعاب نحو 1,800,000 مصلي في الوقت الواحد. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا بك أستاذ أحمد وبفريق العمل في هذه الإذاعة المباركة وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم سنذهب معك إلى ثاني المساجد، ألا وهو المسجد النبوي. هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم، لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
4: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة، إلى يثرب التي كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر، كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عنده.
3: الله أكبر.
4: فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير منتط محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل،
4: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت، فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره، ثم بركت عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت هيأت نفسها للبروك الطويل ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران، هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية فإنه يكون على يمينه مكان دار أبي أيوب رضي الله عنه، الدار التي مكث فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجرات.
3: جميل.
4: شرع صلى الله عليه وسلم في أول عمل عمله ببناء المسجد من الطين، جدرانه وأعمدته جذوع النخل وسقفه من جريد النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور: أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذ الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة. كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك، المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه، كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكانت
5: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: إلى الجنوب، إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
2: جميل. بالنسبة لأرض المسجد النبوي، وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابن عمرو، واشتراه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
1: نعم.
2: ما صحة هذه
1: الرواية؟ نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
2: نعم
1: نعم. وقد تبرع اليتيمان، وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعله هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاة طائر صغير في حجم الحمامة. يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره؟ المساحة ما تذكر.
2: نعم.
1: ولكن من باب المجاز في اللغة.
2: نعم.
1: بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة المسجد كذلك.
2: جميل. نذهب إلى فاصل المستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
3: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
1: نعم.
2: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
1: نعم، كما تفضلت، المسجد في أول أمره كان يقوم بعدة وظائف، ووظائف كثيرة، والأهم من هذا اجتماع كلمة المسلمين. لذلك المساجد كلما قلت في حي أو مدينة وكبرت كانت أدعى لاجتماع الكلمة، فإذا تفرقت المساجد الكثيرة من غير حاجة فهذا غير يعني محبذ الحقيقة، إلا إن كان هناك حاجة لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، ف قد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوا الحنفي والطين فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوب الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين في ذلك الوقت، لم يكن إلا هاتان، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب، صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11، سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا، وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء من المساكين يثربا، وتسع مضاعا هن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدا، إلى طه المقوق سقينة فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل، سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي، لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة وما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارته مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة، يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة أعمدة، مكتوب في أعلاها دلالاتها: أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة، لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها إجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس، كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك، حتى نزل قول ربنا: والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة 9 للهجرة جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة، فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد أسطوانة، يعني عمود، لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان، فسألوها أين هي، فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم. وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس،
2: نعم،
1: وكذلك المستمعين والمستمعات، أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند أسطوانة معينة، فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة. أسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة إلى الخلف قليلا، يقال لها الأسطوانة المخلقة، وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا صلى في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محاريب. تلك هي الأسطوانة المخلقة، يعني المطيبة بالطيب،
2: المطيبة أو المعطرة،
1: المعطرة المخلقة، نعم، كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: كان يصلي بجوارها النوافل،
1: نعم، يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة، لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا أشهرا، ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمعات كذلك، عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل
1: على محمد.
2: جميل محمد. طيب هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي، أو بقي منها؟
1: بقيت هذه الأسطوانات، بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر، فإنهم يكتبون المسمى وهي باقية إلى اليوم.
2: نعم، الجميل أن أسطوانة الحرس كما ذكرتم أستاذ مهدي، هذه كان يعني تسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب، وهي مما
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم،
4: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك يأتيكم كل يناقش هذا الموضوع العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
2: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدني، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج، فماذا تودين أن توضحين لي أستاذ المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
1: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
2: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
1: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها. بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد إيه يأخذ وقت عشان ينهضم إلين ما يتحول إلى بخار ماء وثاني أكسيد كربون.
2: هذه العملية كلها
1: العملية تعد كمقياس لها فسعر حراري.
2: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبة لهذه السعرات، بالتأكيد إذا ما علمنا أنها كما ذكرت هي مقياس إلى الوجبات أو الأكلات التي نأكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
1: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل الموضوع بشكل أسهل، نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقة القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا حط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كده إحنا بنبسط المعلومة حقة السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعروف المتعارف عليها لجعل ميزان واضح لأغذيتنا. إحنا بناكل أكل معين، مفروض إنه إحنا ما نعدي هذا الأكل، يعني أكلنا ما يتعدى الاحتياج اليومي. بمعنى أنه إحنا لنا قدرات معينة، لنا حركة معينة، لنا فترات نمو بالنسبة للأطفال، بالنسبة للسيدات إذا كانوا حوامل، بالنسبة لكبار السن. فكل درجة معينة لدرجات السن لها أكل معين، لها أغذية معينة ودرجات سعرات معينة. كمان بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يختلف تماما عن المرأة.
2: جميل. إذا دكتور أو أستاذة جمانة، يعني كم تحتاج أجسامنا للسعرات الحرارية تقريبا؟
1: الاحتياج اللي لازم الواحد ينتبه له أنه يضرب الوزن الحالي في 24 ساعة في المجهود. المجهود يختلف من إنسان لإنسان. إذا إحنا ناس عاديين بنجلس في المكتب ما بنتحرك كتير، ست البيت عندها شغالة أو عندها مستخدمة عشان تساعدها في البيت، ما بتتحرك ما بتقوم بالحركة، فناخد 1.1. إذا إنسان بيقوم بأعمال مجهودات خفيفة تستدعي اللي هي التعرق وتستدعي مجهود معين، ياخد 1.2. إذا إنسان بيعمل كمال أجسام عنده بناء أجسام وبيشيل أثقال وبيستدعي عمله مجهود جسدي جبار، ياخد 1.3. فإحنا لازم ننتبه لهذا الشيء، ناخد الوزن الحالي في 24 ساعة. جميل. في المجهود اللي هي 1.1 1.2 1.3، يختلف من شخص إلى آخر. بدي الطريقة يعطينا كمية السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. عملية التحول
2: استاذ جمان، يعني معلش عيدين المجهود بالنسبة ل 1.1 يعني مرة أخرى عشان اللي فاتوا من المستمعين.
1: 1.1 إذا إنسان ما بيعمل

0: مجهود خفيف، فلنفرض ساعة في اليوم بيعمل رياضة، فلنفرض إنه بيتحرك بيروح عنده حركة في المكتب، بياخد واحد فاصلة
1: يعني
0: اثنين
1: تقريبا نقدر نقول مجهود متوسط يعني.
0: متوسط المجهود. إذا إنسان مجهوده مرتفع كحاملي الأثقال
1: الرياضيين
0: كشغل الرياضيين هذه الأشياء بياخد 1.3.
1: جميل. إذن مستمعينا الكرام، يعني الوزن في 24 ساعة في المجهود الذي يبذل، سواء 1.1 للإنسان اللي بدون أي مجهود أو يعني مجهوده عادي جدا، أو 1.2 بالنسبة لمجهوده متوسط يعني، أو مجهوده عالي مثل الرياضيين 1.3، لينتج عنه كمية السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. هذا ما فهمته أنا صح؟
0: صحيح،
1: جميل
0: 100%.
1: جميل. طيب عند معرفتنا بهذه السعرات أستاذة جمانة، ما هو التالي، ما هي النقطة التالية؟
0: النقطة التالية كمان يا أستاذ الفاضل، في عندنا حاجة قاعدة يقولوها بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يقدر ياخذ لين 2200 كالوري خلال اليوم العادي، الإنسان العادي اللي مقاساته عادية، يعني الطول حقه ما هو زيادة، ما عنده مجهودات كثيرة، يقدر ياخذ لين 2200 سعر حراري. المرأة تقدر تبدأ من 1500 إلى 1800 إذا إلى 2000 سعر حراري في اليوم، ما تتعدى أكثر من كده، وتزيد 500 سعر حراري إذا هي حامل. السعر 500 سعر حراري إذا هي حامل، وما تعتمد في سعرات الحرارية على الدهون، لا نحاول نرجع للأشياء الطبيعية 100%.
1: جميل. إذن الرجل المثالي تقريبا سعراته اللي يحتاجها في اليوم 2200 سعرة.
0: مضبوط.
1: أها جميل. طيب لو افترضنا يعني مسكنا الرجل كذا وشفنا 2200 هذه، طيب لو زادت أو لو قلت إيش يصير؟
0: لو زادت يصير في زيادة في الوزن، ولو قلت يصير في نقصان في الوزن، وممكن تؤدي إلى اللي هي سوء التغذية. طبعا هنا احنا القاعدة هذه كلنا احنا بنقول دحين ارقام ارقام ارقام، طب انا كيف اطبق هذه السعرات الحرارية على اكلي اليومي؟
1: جميل.
0: طبعا اول حاجة نقسم، احنا عندنا الأغذية عموما مقسمة الى دهون وهي الاقل 20% من اكلنا، كربوهيدرات، الكربوهيدرات وهي الاعلى في اغذيتنا، البروتينات. الكربوهيدرات يندرج تحتها الألياف، الفواكه، الخضروات، يندرج تحتها الحبوب، الخامات كلها اللي تندرج تحتها. البروتينات تندرج تحتها الحليب، الجبنة، اللحوم بكافة أنواعها، البيض، الأجبان بكافة أنواعها تندرج تحت البروتينات. الدهون نفس الحكاية، تندرج تحتها الدهون اليابسة اللي هي الدهون زي السمنة زي الزبدة، كمان الدهون اللي هي زي الزيوت، الزيت زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت الذرة، هذه كلها زيوت تندرج تحت الدهون. طبعا هنا السعرات الحرارية أعلاها الدهون تاخذ 9 سعر حراري،
1: 9 سعرات.
0: الكربوهيدرات الكربوهيدرات تاخذ 4 سعر حراري، البروتينات تاخذ 4 سعر حراري. هذه كيف نطبقها على أكلنا اليومي؟ عندنا في طريقة بسيطة جدا يا جماعة، إذا أنت مرة محتار بالنسبة لسعراتك الحرارية وحابب إنك تدخل تحسب كل حاجة خلال يومك أو تحسب احتياجك من الأغذية خلال يومك، تقوم تطالع المنتجات الغذائية من خلفها، يعني مثلا البطاقة الغذائية بيكتب لك كمية السعرات الحرارية، كمية البروتينات، كمية الدهون، كمية الكربوهيدرات، الكربوهيدرات إذا فيها ألياف. كمان لازم نعرف هذه الأشياء يا جماعة، لا تهملوا البطاقة الغذائية. البطاقة الغذائية هي عبارة عن كنز موجود في الأغذية عندنا. المؤسسات الغذائية صارت مرة تحترم هذا الشيء وبتدرجها إجباري من على حسب منظمة الغذاء والدواء، فيقوموا يدرجونا هي ويقولون لنا يا جماعة لازم تنتبهوا لهذه الحاجة، ويصير عندنا في كالكوليشن، يصير عندنا في حساب لهذا الشيء، فنقوم نحسب السعرات الحرارية باحتياجها. حتقول لي يا جماعة أستاذة جماعة، يعني أنت كيف قولي لي هذا الكلام، انا حفضل طول الوقت احسب. في البدايه حتحسب، لكن بعدين في النهايه
1: خلاص.
0: خلاص حتعرف، حتتبرمج. يعني مثلا حبه البيض حتعطيني 70 سعر حراري، 70 سعر حراري جزء منها 11% منها او 11 جرام منها بروتينات، وما باقي ما بقي ما بين الكربوهيدرات وما بين الدهون، خلاص تتبرمج هذا الشيء عندك. يعني انا اكلت 3 حبات بيض في اليوم، مسلوقة من غير مثلا ما أقليها، من غير ما أغير أضيف عليها إضافات، حتعطي

0: تقريبا 70 سعر حراري، 70 سعر حراري في 3، 210 سعر حراري. أنا بدي طريقة أخذت فطوري 210 سعر حراري، بالإضافة إذا أضفت مثلا خبز عليها أو أضفت أي شيء ثاني حنحسبها بدي الطريقة وخلاص تتبرمج. يعني أنا خلال الفطور أكلت 210 سعر حراري، إذا أخلي خلال السناك بعدها قد إيه بالضبط راح آخذ، الفطور الغداء قد إيه راح آخذ، العشاء قد إيه راح آخذ. طبعا الفطور هي وجبة مفتوحة عندك تقدر تاخذها، بس برضو ما تعتمد الفطور الدسم، تحاول انك انت تركز انك انت تاكل بروتين، البروتينات الصحية جزء من الدهون الصحية، ما نروح على الدهون المشبعة والمهدرجة، ناخذ الدهون الصحية اللي هي زي زيت الزيتون، الزيتون نفسه، نروح لهذه الأشياء، ما نروح نعتمد على اننا ناخذ الدهون المهدرجة اللي هي المعلبات والأشياء دي كلها، نحاول نقللها ونرجع للطبيعة. الخبز ناخذ الخبز الأسمر، سبحان الله
1: خبز
0: الخبز
1: البر، نعم،
0: الأسمر،
1: وكما
0: خبز
1: يقال
0: البر
1: يعني خبز البر دائما.
0: صحيح 100%، الخبز البر زي الخبز الأبيض، ما يفرق في السعرات الحرارية، لكن طريقة هضمه في أجسامنا تختلف. يعني هذا فيه
1: سبحان الله.
0: ألياف، الألياف سبحان الله أستاذ الفاضل تسحب الدهون من الجسم، تنظف الجسم، احنا محتاجين
1: سبحان
0: انه
1: الله.
0: الجسم يعمل له صيانة. فاحنا كل ما اكلنا الخبز البر كل ما ارتفعت الالياف عندنا، كل ما قلت نسبة السمنة او الدهون في اجسامنا.
1: جميل. طيب أستاذة جمان، أنا حرجع أكمل معك موضوع الإفطار وما يحتوي هذا الإفطار من سعرات حرارية ومن أنواع، لكن نتوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود ونستكمل برنامج غذائك. نرحب بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-647-7117. فاصل قصير ثم نعود بمشيئة الله.
2: من الروضة الشريفة بالقرب من المحراب والحجرة النبوية،
3: قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: من الروضة الشريفة رسمت ملامح الوسطية.
1: شعور بالسكينة والاطمئنان وهدوء نفس لا يوجد في كل مكان، إننا في روضة من رياض الجنان.
0: من الروضة الشريفة نتنفسها عطرا لخير البرية.
2: الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
3: من الروضة الشريفة مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
0: من الروضة.

0: غذاؤك.
1: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم والتي نتحدث فيها في برنامج غذاؤك عن السعرات الحرارية، وضيف حلقتنا هو الأستاذة جمانة جلال، أخصائية توعية غذائية. حياك الله أستاذة جمانة من جديد.
2: أهلا وسهلا.
1: توقفنا عند موضوع الإفطار، معلش ليتك تعيدي لنا موضوع الإفطار ونحاول نفصل يعني إيش ممكن، إيش الأشياء اللي نأكلها، السعرات الحرارية في كل شيء نأكله بالنسبة للإفطار، الإفطار الصحي طبعا.
2: أستاذ إبراهيم، الإفطار الصحي يبغاله حلقة لوحده إن شاء الله بإذن الله، حنعمل له إن شاء الله بإذن الله حلقة لوحدها، حنتكلم عن كل الإفطار الصحي، إيش الأشياء، ليش الإفطار بالذات إحنا لازم نكون فيه. بس نبدأ بسيطة
1: نبدأ.
2: هي كاختصار، الإفطار هو أهم وجبة غذائية خلال اليوم لازم ناخدها. ليش؟ لأنه تجي بعد صيام طويل، تجي بعد فترة من الانقطاع عن الأغذية، فسكر الدم عندنا ينخفض. فأول حاجة نعملها عشان خاطر نصحى في الصباح أو أعضاءنا الداخلية تبدأ تشتغل، نبدأ ناخذ أغذية تساعد على زي ما يقولوا إيقاظ الأعضاء الداخلية في الثامنة. فسبحان الله حتى الطفل اللي يكون بيفطر تلاحظ أنه يكون حيوي أكثر، كمية الأكتيفيتي أو النشاطات الجسدية عنده أوضح وأفضل من الطفل العادي، إيقاظه البدني والدماغ عنده مرة أعلى من الطفل العادي اللي هو ما بيفطر. فإحنا إن شاء الله بإذن الله حيكون في عندنا حلقة من الحلقات خاصة فقط على الإفطار وإيش الأشياء اللي ممكن الواحد يفطر فيها كإفطار صحي، وليش إحنا بنقول إنه الإفطار هو من أهم الأغذية خلال اليوم.
1: جميل. أنا أقصد كمان يعني بسؤال أستاذة جمانة إنه يعني كيف السعر الوزن المثالي للسعرات الحرارية 2200 سعرة، كيف ممكن نقسمه ما بين إفطار وغداء وعشاء؟
2: احنا ناخد اول حاجة نقسم انه لازم ناخد عندنا خلال اليوم 50% كربوهيدرات، 30% بروتينات، 20% دهون. تتقسم خلال اليوم ما بين الافطار والوجبة، ما بين الافطار والغداء، بعدين الغداء، بعدين ما بين الغداء والعشاء، بعدين العشاء. ليش احنا نقسم هذه الوجبات على اساس انها تكون 6 وجبات او 7 وجبات خلال اليوم؟ لانه بطريقة نخلي الجهاز الهضمي في حالة ايقاظ، في حالة يقظة مستمرة. هذه اليقظة المستمرة تساعدنا على تنظيم السكري في الدم، تنظيم الضغط في الدم، تنظيم الأغذية المتنقلة خلال الدم. فبدي الطريقة نخلي طول الوقت الأجهزة في حالة يقظة وفي حالة استمرارية للعمل، سكر الدم عندنا ما ينخفض، ما يصير في عندنا ضعف في الدماغ عندنا. حتى الإنسان اللي يكون مو آكل تحس أنه نعسان، تحس أنه طفشان، في خمول، ما هو قادر يستوعب المادة العلمية اللي أنت بتتكلم فيها، أو ما يقدر يؤدي لك الأداء على أفضل وجه. فإحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تقسموا أغذيتكم تكون وجبات صغيرة خلال اليوم كل 3 ساعات، بحيث أنه الجهاز الهضمي يكون طول الوقت شغال. حتى سبحان الله أستاذ الفاضل اللي دائما يبغى ينقص وزنه لازم يأكل بالأكل، أنت بتنقص.
1: هذه معادلة غريبة، أنا واحد من الشباب قاطع الأكل بس علشان ينقص، يعني طول اليوم ما يأكل إلا يمكن يشرب موية بس. يعني
2: صدقني هو هو بيعدم جهازه، هو في حالة إعدام لأجهزته الداخلية. ليش؟ لأنه أول حاجة الجهاز السكري عندك ما هو منخفض تماما. إذا السكر ينخفض معناه أنه الدماغ تضرر، أنه الأمعاء الداخلية عندك تضررت. الدماغ الأمعاء مفروض في حالة يعني هي فيها حمض سبحان الله من الله موجود. فهذا الحمض إذا هو موجود أساسا وأنت ما شغلته فين رح يروح؟
1: جميل.
2: يعني هي معادلة علمية سبحان الله، يعني زي ما يقولوا هي كفة. إذا أنت ما دخلت الأغذية مظبوط في جسمك وما عادلتها وما عرفت بالضبط إيش الآلية لإدخال الأغذية، أنت في حالة زي ما يقولوا صراع داخلي في جسدك وتدمير. فإحنا أول حاجة نعملها إنه إحنا نرتب أغذيتنا خلال اليوم، نقسم 50% للكربوهيدرات، وطبعا الكربوهيدرات نعتمد على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي ذوات الحبة الكاملة بقشرتها كاملة، يعني مثلا الأرز الكامل، إذا الحبوب الكاملة زي الحمص مثلا بقشرته، الفول بقشرته، هذه من الأشياء من الأغذية اللي تعتبر ما بين البروتينات النباتية وما بين الكربوهيدرات المعقدة. عندنا العيش مثلا، الخبز إذا بدنا ناخده، الخبز الأسمر الكامل الحبة، أو الخبز البني زي ما يقولوا، أو خبز البر مع النخالة عليه، بحيث أنه يتشغل الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيف أجهزتنا الداخلية من الداخل، ويأخذ الدهون المتراكمة. بعدين البروتينات، ناخذ البروتينات مثلا، ناخذ اللحم الأحمر، اللحم الأبيض، السمك،
1: السمك
2: ناخذ الحبوب.
1: ممتاز.
2: من البروتينات تعد من البروتينات. كمان السمك سبحان الله فيه كنز من الكنوز، انه يكون مرتفع في الاملاح المعدنيه على حسب احتياجات المنطقه اللي هي موجوده فيه، بالاضافه للدهون الصحيه، انه اوميجا 3 مثلا، واوميجا 4، واوميجا 6، واوميجا 9، هذه من الاشياء اللي موجوده في الاسماك.
1: يختلف السمك اذا كان مقلي او مشوي مثلا؟
2: طبعا هو في حاجه اسمها طرق طبخ. هذه طرق الطبخ، اذا انت مثلا ممكن انك انت تاخذ البطاطس تكلفنا 70 سعر حراري اذا اخذناها مشويه، اذا اخذناها مقليه تكلفنا 300 سعر حراري، متخيل؟ شفت الفرق كيف؟ هذه مجرد ان احنا قليناها
1: من 70 سعره الى كم؟
2: الى 300. فاذا قليناها احنا زودنا علينا كمية السعرات الحرارية، ويريد زودنا سعرات حرارية صحية، لا زودناها دهون. كأنك بتفك، دايما جابوا إعلان قبل فترة إنه في طفلة ماسكة كيس الشيبس اللي هو كيس البطاطس المقلية، وبتكبه على نفسها كأنها بتشرب شاهي، بتشرب الزيت منه، كأنها بتشرب علبة زيت. فليك إنك تتخيل كمية المضار من البطاطس المقلية. نحن نحاول ناكلها، ما أقول لكم لا، الإنسان يقدر يأكل كل حاجة، لا تحرم نفسك، لكن خليك على نفسك بصير. لازم تنتبه انه هذه كفة، لازم اليوم مثلا اكلت بطاطس مقلية، بكرة مو ضروري تاكل بطاطس مقلية، ممكن تاكلها مشوية، ممكن تاكلها
1: وزن.
2: في الفرن.
1: عملية وزن،
2: هي عملية موازنة زي ما انت قلت وتفضلت.
1: جميل. طيب استاذة جمانة، ناخذ اول اتصال معنا في حلقة اليوم من عبد المجيد حسن من مكة. حياك الله عبد المجيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد المجيد.
3: الله يحفظكم، الله يجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله.
1: اللهم امين.
3: والله يا استاذ، انا عندي سكر، ما قادر احسبه من ناحيه الغذاء اطلاقا، كله يعني فجاه 300 و400 فجاه كذا القى صفر للاخر، بس عايزني حاجه اعرف كيف اكل، كيف بس اكل هذا.
1: جميل.
2: اول
1: شكرا لك عبد المجيد، حتسمع الجواب من الأستاذة جمال.
3: الله يجزيكم خير، شكرا لكم يا أخي.
1: أستاذي
2: عبد المجيد، يعني أول حاجة أنا أشكرك أنك أنت اتصلت، وهذا يدل على وعيك الرائع بالنسبة لحالتك الغذائية الآن. اللي راح تعمله أول حاجة أنك أنت توازن السكري بالنسبة للأغذية، يعني ننتبه من أننا ما ناكل تمر، ما ناكل سكر، ما ناكل العنب، ما ناكل الأشياء اللي ممكن ترفع لنا السكر، نحاول نوازنها، ناكل الكميات، نقلل الكميات. ترى مريض السكري ما هو مريض، هو مجرد تنبيه لعاداته الغذائية، هو إنسان خلاص ربي أراد أنه عنده البنكرياس في حالة خمول أو حالة ثوران، ما بنقول أي حاجة. حاول أنك أنت تنتبه للأغذية اللي ممكن ترفع لك السكري. في عندنا سبحان الله العدس، العدس من الأغذية اللي هي الرائعة، الإنسان يقدر يأكلها، إنسان اللي عنده السكري ما حتزود لك السكري، لكن ننتبه للكميات، الكميات هنا تلعب دور، وتحاول تفهم من طبيبك قد إيه الكميات اللي مسموحة لك إنك أنت تأكلها وما تزيد عليها. خلي أنت عندك وعي. وغير كده مريض السكري يا جماعة لازم تنتبه لعينك، لازم تنتبه لرجلك، لازم تنتبه للجروح تبعتك، انه ما يكون في عندك جروح، لازم تنتبه للحرارة، حرارة جسمك. هذه اشياء مريض السكري كتير بيغفل عنها، مو بس المريض السكري معناه انه ينتبه لأغذيته فقط، لازم ينتبه للأغذية، لازم ينتبه لمقاس العين انه يشوف بعد فترة، او الشخص المسؤول عنه لازم يقيس له نظر، الرجل عنده لازم يكون ينتبه للقروح اللي ممكن تطلع في الأرجل، الجروح اللي ممكن تظهر فجأة، فهذه من الأشياء اللي مرة مهمة إنه ننتبه لها.
1: جميل. طيب نعود إلى محور حديثنا، كنا نتحدث عن الوجبات أتوقع اللي هي الإفطار والغداء والعشاء. خلصنا من الإفطار ندخل في الغداء الآن، ممكن نأخذ نبذة كذا.
2: الغداء عندنا إحنا إذا عندنا الإنسان العادي يقدر يأكل، أول حاجة أبدأ بالسلطة. سبحان الله السلطة عندك بتعطيك ألياف غذائية، بتعمل فيلينج، بتعمل امتلاء للمعدة تماما. عندنا كل جرام من الألياف بيعطينا 2 سعر حراري. تقدر تأكل مثلا خس، خيار، طماطم، تنوع الغذائي. سبحان الله أستاذ الفاضل، السلطة من نعم الله الجميلة اللي تعطينا تنوع ما بين الفيتامينات والأملاح المعدنية. هي عبارة عن طبيب متحرك، انت تقدر تاخده كل يوم يعمل لك طبابة داخلية لجسدك. التنوع هذا بالألوان، مو بس السلطة لون وتنحط على السفرة فقط، لا يا جماعة، السلطة هي عبارة عن سلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والتنظيف الداخل الأجسام. ليش أنا أرجع تاني وأعيد وأزيد على حكاية تنظيف الداخل الأجسامنا؟ لأنه أجسامنا هي عبارة عن، أنت بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل موية، بتدخل تنفس. هل أنت بتعمل تنظيف أو صيانة داخلية؟ السلطات هذه بتعمل تنظيف وصيانة داخلية. الألياف بتسحب كل المشاكل اللي في جسمك وتروح شوية شوية إن شاء الله بإذن الله تسحبها عن طريق الإخراج الطبيعي.
1: والله جميل جدا أستاذ جمال، يعني هذه اكتشفناها الآن من ضمن الأشياء مثل الخبز الأسمر، العيش الأسمر وأهميته وما يرفع الألياف وينظف. هذا أيضا نفس الطريقة السلطة، يعني هذه من الأشياء أشوف أنها ضرورية أن تكون في الوجبات. يعني
2: صحيح التنوع موجود. كمان أستاذي، مو معناه أني أنا أكل الخبز أسمر معناه أني أنا انقطع عن الخبز الأبيض. إذا كان موجود الخبز الأبيض تقدر تأكله، بس يكون عندك وعي للكميات اللي أنت تأكلها، يكون في تغطية. يعني مثلا أكلت خبز أبيض والسلطة عندك ألياف دخلتها عندك في جسمك، أكلت رز، مو ضروري أنه يكون فقط الرز طول وجبة الغداء، ممكن يكون في تنوع، الأرز يكون عندك، في الشوفان يكون عندك، في الحبوب مختلفة، عندك الشعير، عندك هذه الأشياء ممكن تقدم خلال وجبة الغداء. أخواننا السوريين عندهم الفريكة، عندهم البرغل، هذه كلها الحبوب اللي ممكن الواحد يأكلها وقت أو الشاميين عموم بشكل عام. أهل الشام عندهم البرغل والفريكة، عندهم أنواع من الحبوب، الواحد يقدر يأخذ تنوع. اليوم تغدينا غدا، بكرة تغدينا لحم، بكرة تغدينا دجاج، بعده تغدينا سمك، نحاول يكون في تنوع غذائي بهذه الطريقة. إحنا بناخد الإفطار عندنا مثلا أخذنا منها فلنفرض 300 كالوري، طبعا هو حيبان بالنسبة للأغذية اللي أنت بتختارها. حاول إنك تقرأ المعلب المغلف من برا إيش موجود عليه. مثلا أخذنا ما بين الإفطار عندنا في تفاحة خضراء، أو أخذنا شاهي، أو أخذنا قهوة، أو أخذنا حليب، أو أخذنا حبة موز. ما هي غلط أبدا يا جماعة، حتى الجماعة اللي موجودين في أعمالهم، خد معاك، اشتري أشياءك من البيت، خد معاك أشياءك، خد واحدة موزة، خد واحد تفاح، خد بسكوت مثلا، أنواع من البسكوت اللي موجود فيها ألياف عالية،
1: ممكن يأكلها أثناء العمل. يعني
2: هو دا يا جماعة، لا تتركوا نفسكم في فترة الغداء أو فترة طويلة من غير أغذية. خد التمر من الأشياء الرائعة اللي ممكن متوفرة في يدك. عندنا النواشف، نقدر ناخذ الزبيب، نقدر ناخذ اللوز، كمشة واحدة من اللوز خلال اليوم تعطيك احتياجك الكامل من الأملاح المعدنية. لازم ننتبه لهذا الشيء. بعدين نجي للغداء، ناخذ مثلا 300 كالوري او 400 كالوري او 500 كالوري، تقدر تاخذ او لين 600 كالوري. انت عندك سلطة، عندك فطور، عندك رز، عندك اشياء مختلفة ممكن تاخذها خلال اليوم. بعدها تقدر تاخذ السناك ثاني مرة. السناك طبعا اللي احنا اخذناه اول مرة
1: اللي بين الفطور والغداء مثلا.
2: ايوه ما بين الفطور والغداء ممكن يكون 200 كالوري. بعدها الغداء، بعدها بعد الغداء عندنا السناك حق اللي هي ما بين الغداء والعشاء. عندنا احنا نسميها عصرية، هذا اكيد في اختلاف في الاسماء يعني. او بعد المغربية، هو ده الواحد يجلس يطلع
1: هناك يعني تقريبا وجبة معينة.
2: صحيح صحيح، بس ننتبه من هذه الوجبة. يعني انتبه انه كثير للاسف مغلوط هذا الفكرة انه يكون فيها سكر كثير, يكون فيها حلويات, يكون فيها صحيح. يا جماعة حاولوا انكم حتى الامهات اللي في البيوت يا جماعة لا تاخذوا وتعودوا اطفالكم على المذاق الحلو, لانه سبحان الله الانسان اذا تعود على المذاق الحلو اكثر من اللازم يصير ما يرغب في اي اكلات صحية اخرى. نحاول ناخذ وقت الغداء او وقت العصرية او وقت المغربية ناخذ زبيب, ناخذ لوز, ناخذ مكسرات مختلفة, يعني اشياء اللي ممكن نلجأ لها تكون ما هي حلوة بزيادة. اذا حابين الشوكليت او حابين اشياء من بين السناك نعتبر انه ناخذ وحدة مو القالب كله. الوحدة هذه ممكن تعطينا 75 سعر حراري, يعني في انواع من الشوكولاتات اللي قد صباع اليد بتعطينا 99 سعر حراري. ننتبه احنا ايش بناخذ,
1: هذه الوحده بس ما بالك بالمجموعه كامله
2: يعني. فما بالك بالمجموعه كامله يعني انا استغرب من الامهات اللي ممكن تعطي ولدها شيبس وتعطيه بعدها شوكليت بار من غير ما هي تنتبه كميه السعرات الحراريه اللي موجوده. ترى زي ما انتم الكبار بتعانوا من زياده الاوزان, حتى الاطفال بيعانوا من زياده الاوزان. السمنه ما هي شيء قاصر على سن او
1: عمر معين
2: او عمر معين زي ما تفضلت وقلت. بعدين ناخذ العشاء, العشاء نحاول نزهد فيه. في عندنا مثلا يقول افطر فطور ملوك وتغدى غدا اعزم فيه صديقك او تغدى غدا امراء, وفي الليل اتعشى عشاء فقراء او انك انت تزهد فيه.
1: يعني هو تشبيه العشاء. يعني نعم نعم
2: نعم, ما هو الا تشبيه مجازي.
1: جميل.
2: العشاء اللي احنا حناخده نحاول انه نروح لاغذيه خفيفه, ما تكون اغذيه ثقيله 100%. ناخذ مثلا البان, ناخذ النواشف عندنا في منطقه عموما كذا هم عارفين فيها.
1: صحيح. صحيح.
2: اللي هي الاجبان الخفيفه, عيش البر, مثلا البيض من الاشياء الاغذيه الرائعه اللي بتعطينا كميه بروتين عاليه وسهله وبسيطه وكل بيت يعرفها يعني. ما ناخذ الاشياء الثقيله. ليش؟ ايش السبب؟ لانه الجسم سبحان الله يهبط, الجسم عندنا ينزل فيه التفاعل خلال اليوم. الليل مهجع لكل شيء, الجسم بيهبط في عملية الهضم, عملية المفاعلات الكيميائية اللي في الجسم تقل, تروح لصيانة الأعضاء الداخلية الأخرى, يعني ما بين القلب, ما بين الدماغ, ما بين الأعضاء الداخلية. فإحنا لازم ننتبه لهذه الأشياء اللي إحنا ناخدها, فنقلل كمية الأغذية اللي ناخدها خلال العشاء.
1: خصوصا أن بعد العشاء هناك نوم يعني,
2: والجهاز
1: الهضمي يحتاج وقت لهضم الأكل.
2: فإحنا كمان تك هنا في عندنا خدعة, لازم الواحد يخلي على الأقل ساعتين إلين ما يبدأ ينام ما بين الغذاء وما بين النوم.
1: نعم. طيب أستاذ جمانة, يعني نتوقف قليلا عند فاصل آخر إن شاء الله.
0: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: فريق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها الكرام في سلوى القلوب، في حديث متصل نبحث فيه عن تسلية للقلوب التي توجعت كثيرا في هذه الحياة، للقلوب التي تبحث عن أمان وسكينة واطمئنان. في هذه الحلقة دعونا نقف بذهول وتأمل أمام هذا النص العظيم، دعونا نتأمل حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا كلمات إذا وصلت إلى القلب استقرت فيه دون استئذان. هذا الحديث النبوي العظيم لو تدبرناه حق التدبر لسكنت قلوبنا وزالت أحزاننا وذابت آلامنا كما يذوب الضباب أمام شمس اليقين. هذا الحديث رسالة لكل مكلوم، سلوى لكل قلب متعب، وعزاء لكل نفس متوجعة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث لا يراد له أن يحفظ في الذهن فقط، بل أن يغرس في القلب غرسا عميقا. إنه يأتي ليقطع عليك طريق الوهم، ويخبرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلما القلق ولما الخوف ولما كل هذه المعارك الداخلية التي نديرها في قلوبنا ليلا ونهارا؟ تأمل، لو اجتمعت الأمة كلها بقوتها ونفوذها ومكانتها وحيلتها لم تملك أن تقدم لك نعمة إن لم يكتبها الله لك. هنا تسقط رهبة الناس من القلب، وهنا تتحرر الروح، فالرزق والنفع والعطاء ليست في أيدي الخلق وإنما في يد الخالق وحده. كم نخاف من الضرر، من كلمة، من موقف، من خذلان، من تدبير خفي لا نراه. يأتي هذا الحديث ليخبرك أن كل ذلك لا يتجاوز قدر الله ولا يتعدى ما كتبه الله عليك. فما أراده الله وقع، وما لم يرده لن تجلبه كيد الدنيا كلها. أي سلوى أعظم من هذه، وأي أمان أعمق من هذا اليقين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الجملة لو وعاها القلب لاستراح راحة طويلة. رفعت الأقلام فلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل إلا بما شاء الله. وجفت الصحف، هنا يهدأ القلب ويتعلم الإنسان أن يعيش الحاضر دون رعب من الغد، ودون خوف من حدث قادم، من شجن لم يأتي أوانه. هذا الحديث يربي في القلب سلوى عظيمة، لأنه ينقلك من منطقة السخط إلى منطقة الرضا. فإذا تأخر الرزق لا تتهم نفسك ولا تحقد على الناس، وإذا فاتتك فرصة لا تغرق في اللوم والحسرة، بل قل بقلب هادئ: قدر الله وما شاء فعل. من فهم هذا الحديث عاش أخف قلبا وأقوى روحا وأهدأ نفسا، لا يراقب الناس بقلق ولا يخاف المكر الزائف، يعمل ويجتهد ويتوكل، ثم يسلم القلب لمن بيده القلوب والأقدار. فإذا توجع قلبك يوما وتكاثرت عليك الهموم والأحزان، فاذكر أن الأقلام قد جفت، وأن ما كتب سيكون، وأن ما لم يكتب لن يكون. وعندها تستريح القلوب وتسكن الأرواح وتشرق الحياة بأنوار الرضا والتسليم، فيردد المؤمن الواثق بالله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وابعث حيا.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامج الكسب الحلال. نحييكم في مستهل هذه الحلقة وأنتم تستمعون لهذا البرنامج عبر، وأهلا بكل المستمعين والمستمعات.
1: الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: مستمعي الكرام، برنامج الكسب الحلال هذا البرنامج الذي يعنى بالاقتصاد الإسلامي وتعريف بالاقتصاد الإسلامي وموقعه في الإسلام ومصادره، وأيضا إبراز خصائصه وتوضيح الفرق ما بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى، وارتباطه أيضا بالفقه ومقاصد الشريعة. كنا تحدثنا في الحلقة الأولى مستمعي الكرام مع الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، في التعريف بالاقتصاد الإسلامي. أوردنا العديد من النقاط التي تحدثنا فيها عن علم الاقتصاد، وأيضا عن ما هو الاقتصاد الإسلامي، وحقيقة نقاط كثيرة تحدثنا مع الدكتور عبد الرحيم في الحلقة الأولى التي هي حلقة تعريفية، وهذه الحلقة الثانية أيضا نستكمل فيها الحديث عن التعريف بالاقتصاد الإسلامي. بداية أرحب بالدكتور عبد الرحيم في هذه الحلقة الثانية. أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحيم.
4: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات، وجعل الله إن شاء الله كلامنا مفيد لهم
3: إن شاء الله. طبعا الاقتصاد كما ذكرت أنت في الحلقة السابقة هو مرتبط بحياة الإنسان، ونحن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، وذكرنا نقاط كثيرة وعرفنا بالاقتصاد وكيف نشأ والغاية منه، وأيضا الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الأخرى وأهداف الاقتصاد الإسلامي وما إلى ذلك. اليوم نستكمل ما طرحناه في الحلقة الماضية ونكمل التعريف بالاقتصاد الإسلامي. فالمحور الأول في هذه الحلقة سيكون عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، يعني ما هي المصادر الأصلية للاقتصاد الإسلامي؟
4: نتكلم عن المصادر المعرفية.
3: نعم.
4: لأدبيات الاقتصاد الإسلامي. أول مرة نعرج عن التغيرات التي حصلت في الاقتصاد التقليدي في مصادر المعرفة لهذا الاقتصاد. طبعا بدأ الاقتصاد في ما يعرف بالمدرسة الكلاسيكية.
3: نعم.
4: اللي هو أنشأت على يد أدم سميث، وكان يقتصر فقط، كان من خصائص هذه المدرسة تجريد السلوك الاقتصادي عن أي مؤثرات اجتماعية أخلاقية دينية، وبالتالي عزلوا الاقتصاد، ما يعرف بالاقتصاد الوضعي أو البوزيتيف إيكونوميك، عزلوا الاقتصاد عن كل الجوانب الأخرى. فعملوا النظريات الموجودة واللي الآن بتستخدم. المشكلة لو وجدت إنه هذه النظريات لا تمثل حقيقة السلوك الاقتصادي للمجتمع.
3: نعم.
4: إذا النظريات لا تستطيع أن تتنبأ بالمشاكل، وبالتالي وجدت عندنا الأزمات المالية والاقتصادية، التي لم تستطع النظرية التنبؤ بها ولا اقتراح حلول لها. لماذا؟ لأنه النظرية اقتصرت فقط على الجوانب الاقتصادية وأهملت الجانب الأخرى. لهذا السبب نشأت حقول معرفية بتصلح اختلالات النظرية الاقتصادية. فوجد عندنا الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد القيمي، الاقتصاد العصبي، الاقتصاد التاريخي،
3: أنواع كثيرة،
4: والاقتصاد السياسي. هذه كلها تأخذ مشكلة والمشاكل وتبدأ تحلها بإدخال العناصر المهملة. لهذا السبب عشان يكون عندنا اقتصاد، أنا ذكرت أنه الاقتصاد لا يمكن، أو السلوك الاقتصادي لا يمكن عزله عن الجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، هذه كلها من المكونات. فبالتالي لما نتكلم عن مصادر الاقتصاد أو المصادر المعرفية للاقتصاد الإسلامي، وجدنا لكل من هدول من هذه المعارف لها دور في البناء الاقتصاد الإسلامي. أول مرة وجدنا العقيدة جزء أساسي للتأسيس لما يعرف بالمنظور الاقتصادي الإسلامي أو البارادايمز. لأنه من العقيدة نشتق الحلال والحرام، وبالتالي كيف يجب أن نظرتنا للكون كله. من الفقه نجي نحدد منطقة الحلال والحرام، يعني متى تكون المعاملة هذه حلال ومتى تكون مكروهة ومتى تكون محرمة ومتى تكون واجبة. إذن الفقه بيحط لنا الضوابط للحلال والحرام، فاحتجنا الفقه في لتحديد المعاملات وخاصة المالية. احتجنا الحاجات النفسية، احنا قلنا هناك في الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد السلوكي بيراعي الجوانب النفسية في الإنسان اللي بتأثر في السلوك. نحن وجدنا في نصوص من القرآن والسنة انه والله هناك في دوافع نفسية للإنسان، وانه لحب الخير الشديد، الحالة النفسية انه حب المال. إذن النواحي النفسية النصوص الشرعية بتراعيها. بالتالي نحن أيضا في تنظيرنا لهذا السبب وجدنا الاقتصاد السلوكي الإسلامي، وهو نشوف النصوص اللي عالجت الجوانب الإنسانية أو النفسية في الإنسان، وندمجها في الاقتصاد ونصمم أدوات لتوجيه الإنسان نحو السلوك الأمثل وعدم الانحراف. يعني وجدنا في وسائل كثيرة في الإسلام منها الوعظ والإرشاد والتهديد والترغيب، هذه وسائل لتجنب الإنسان الحرف. إذا تتكلم عن مصادر المعرفة والمصادر المعرفة في الاقتصاد الإسلامي، هذه كلها. والاقتصاد الإسلامي لم يعزل الاقتصاد عن بقية مكونات سلوك الإنسان، فهذه هي يجب أن نستعين بها في البناء المعرفي في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل. عندما نقول دكتور عبد الرحيم اقتصاد إسلامي، فيتبادر للذهن فورا القرآن والسنة، لأن الإسلام هو القرآن والسنة. فكيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة؟
4: من أهم المصادر، أنا قلت أنه الاقتصاد الإسلامي بيتكلم عن الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه، فبالتالي هذه الضوابط تأتي من القرآن والسنة. حينما يكون الربا محرم، الغش محرم، التدليس محرم، الإسراف محرم، التبذير محرم، الإنفاق الزكاة واجب، الإنفاق في سبيل الله، هذه كلها من النصوص الشرعية، هي اللي بتعطينا المحددات للسلوك الاقتصادي. إذا حينما نرغب في بناء النظرية الاقتصادية الإسلامية، نجد أنه أنا قلت أنه في عندنا العقيدة بتشكل المنظور الكوني للمسلم. من هذه النصوص نحدد المنظور الاقتصادي. يعني إيش المنظور اللي بدنا نسميها بارادايم؟ الضوابط المسلم بها الذي يؤمن بها الإنسان وتحدد سلوك. إذن وجدنا الكتاب والسنة هي المصدر الأساسي للمنظور الاقتصادي والاجتماعي وكل المحددات، سواء كان من ناحية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، كلها موجودة في هذه النصوص. والإنسان محكوم في سلوكه الراشد، يعني ما تكلم سلوك راشد معناه سلوك مضبوط بالضوابط الشرعية بالكتاب والسنة.
3: نعم، إذا ذكرنا ذلك وقلنا ذلك أن القرآن والسنة تضبط الاقتصاد الإسلامي، هل هذا يعني أننا نلغي دور الاجتهاد والقياس في تطوير المعاملات المالية دكتور؟
4: أبدا،
3: ولا فيه ولا هناك أي دور
4: نحن
3: الاجتهاد.
4: وجدنا في التشريعات الإسلامية بترتكز على الكتاب والسنة، لكن في مجال الاجتهاد وخاصة لما نتكلم عن الفقه، الفقه هو إنزال هذه الأحكام على الوضع الحالي.
3: نعم.
4: فهم
3: على
4: الظروف
3: الواقع
4: الحالية
3: المعاش.
4: أيوة. نعم. نحن فهم الظروف الحالية وإنزال الحكم الشرعي في هذه المعاملات المعاصرة.
3: نعم.
4: وبالتالي مجال كبير في ضبط المعاملات بيأتي من الفقه، وأيضا في عندنا مصدر آخر للتكيف مع الظروف الحالية وهي السياسة الشرعية.
3: نعم.
4: السياسة الشرعية حينما نجد ظاهرة لا توجد لها نص صريح في الكتاب والسنة. هنا يجي حكاية والله نشوف المصلحة والمفسدة وهل هي تحقق المقاصد الشرعية ولا لا، فبالتالي بهذه الطريقة
3: يكون دور الاجتهاد والقياس
4: الدور أنه الدولة بتسن ضوابط وقوانين تحقق المقاصد الشرعية، لكن لا يوجد لها نصوص صريحة في الكتاب والسنة. يعني مثلا تجاوز الإشارة الحمراء وفيها عقوبة وكذا، طيب أنت إيش النص الشرعي؟ لا، لأنه فيها هلاك وفيها ضرر. فهنا وجد وهنا ولي الأمر هذه النظم تكون واجبة للاتباع،
3: يجعل أنظمة وقوانين تكون راجعة وتكون منظمة بمعنى آخر للحياة. بما أنك ذكرت دكتور يعني الاجتهاد والقياس، وهذا دائما الاجتهاد والقياس مربوطة بالعلماء، فكيف ساهم العلماء يعني في بناء هذا العلم، ونقصد بالعلم الاقتصاد الإسلامي؟
4: الفقه معناته الفهم.
3: جميل.
4: فالفقيه يعني بعد معرفته العميقة بالنصوص الشرعية يجب أن يكون عنده إلمام واسع بطبيعة المتغيرات أو الظواهر الاقتصادية. يعني نجد في معاملات معاصرة، طيب الفقيه بفهم النصوص وعدم فهمه لطبيعة هذه المعاملة لا يستطيع أن يصدر حكم. بالتالي كان الفقيه المعاصر يجب أن يكون مطلع أكثر من المتخصص في طبيعة المعاملات المعاصرة حتى يمكنه إصدار حكم بالجواز أو التحريم. وجدنا كثير من الظواهر اللي لساعها حتى على مستوى الاقتصاد ما تجلت، يعني مثلا العملات الرقمية والعملات الافتراضية، الحاجات الحديثة اللي الهندسة المالية بتنتج كل يوم منها المئات. هنا يجب على الفقهاء أن يتفقهوا في هذه المعاملات المعاصرة قبل أن يحكموا عليها بالجواز أو بالحرمانية.
3: جميل، وهذا لا شك يعني دور كبير للعلماء في هذا الإطار يا دكتور.
4: أيوة، يعني هنا يأتي دور تأهيل العلماء. يعني لاحظ عندنا كليات الشريعة والكليات بتعطي الجرعة الفقهية على المذاهب الأربعة وبالنصوص الشرعية للأحكام الشرعية التاريخية، لكن المعاملات المعاصرة يجب على الفقيه أن يدخل كلية الاقتصاد ولا كلية التمويل عشان يكون يلم بدقائق هذه وخفاياها. لأنه المشكلة تأتي حينما في المجامع الفقهية يعطوا المتخصص أن يشرح هذه المعاملة، بس هو يعرف الفقهاء وطريقة تفكيرهم فهو يضعها بطريقة يضمن الحصول على الجواز، فيفتوا بجوازها وبعدين يجي الناس ينتقدوهم كيف ممكن تجوزوا هذه المعاملة. مثلا عندك التورق، من الحاجات اللي أجازتها المجامع الفقهية، لكن بعد كده تراجعت عنها، خاصة التورق المنظم. فبالتالي هنا يجب على الفقيه أن يكون عنده، لأنه الفتوى أمانة، فيجب أن تكون عنده إلمام كامل بالمعاملات المعاصر وخفاياها حتى يمكن إصدار حكم شرعي فيها.
3: جميل. وهذا أيضا يجعلني أسألكم دكتور عن أهمية الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث، وأنت ذكرت ربما يعني صورة من صور التعاملات المالية، فكيف يمكن أن نربط بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث؟ طبعا
4: أول مرة يجب، وهذا هو دور المتخصصين ودور الفقهاء، أنه يدركوا طبيعة المعاملات المعاصر، ما هي وأدواتها وأهدافها.
3: نعم.
4: يعني لو جينا في البيتكوين

0: أبيعك وأخذ ورق، الدولة تضمن لي أنه أحصل على قيمة هذه الورق. لكن لما تكون لا توجد دولة تضمنها ولا دولة تنظمها ويدخل المقامرين فيها،
1: تقصد العملات الرقمية هذه؟
0: العملات نحن نفرق بين العملة الرقمية والعملة الافتراضية.
1: افتراضية نعم.
0: العملة الرقمية هي عملة عادية، الريال أنت بتستلم الآن راتبك أرقام.
1: أرقام صحيح.
0: وهي عملة رقمية. لكن العملة الافتراضية هذه ولو أنه بالكمبيوتر تجيك الوحدات، لكنها لا وجود لها.
1: نعم.
0: ولا وجود لجهة تنظمها، ولا وجود لجهة تضمنها. فبالتالي هذه أشبه بالمقامرات. لأن في النهاية لما تقول أنت في صالة قمار وتأخذ شيبس، هذه ما تسوى قيمة الشيبس اللي تدفع فيها مثلا $100.
1: نعم.
0: هي رمزية في النهاية. كسبت ما كسبت رح تصرف البلاستيكات هذه. فإذا عملة لا نقدر نسميها عملة، هي وسيلة للمقامرات.
1: نعم. على أن العالم متجه الآن يا دكتور لهذه العملات الافتراضية كما
0: لسبب بسيط.
1: نعم.
0: السبب البسيط أنه أصبحت المقامرات جزء من المعاملات المالية، في جهة تتكسب وفي جهة بتنظم وفي جهة لأنه الآن لو جيت للمتخصصين بيسموا الأسواق المالية سوق مقامرات مالية، لأنه في النهاية حينما أنت بتشتري سهم أو كذا، ما بتشتري السهم، تشتري احتمال ارتفاعي.
1: نعم.
0: فإذا ما يفرق عن أنك ترمي الدايس وتقول والله احتمال أنه أنا
1: حرب. نعم.
0: فبالتالي هنا أرجع تاني أنه المعاملات المعاصرة يجب أن تفهم أهدافها. فإذا كانت هي للمقامرات، لهذا السبب وجدنا المجامع الفقهية لم تجز، نسميه نحن المشتقات المالية.
1: نعم.
0: الديريفاتيفز. مشتقات المالية هي وحدات مالية لكن لا تمثل أصل المال. يعني مثلا نتكلم خيار شراء سهم، أنت ما بتشتري سهم، تشتري إمكانية شرائه إذا السعر وصل للشيء اللي أنت تبغاه. فبالتالي هذه المجامع الفقهية لأنه هي وسيلة للمقامرات، فبالتالي نفهم هذه المعاملة إيش الهدف منها. فإذا كانت منافية للشرع لا نجيزها، لكن هي زيها زي أي سهم تاني. نعم. بينباع في الأسواق المالية.
1: جميل. سنقف لفاصل قصير دكتور عبد الرحيم كما يشير مخرج البرنامج، ومن ثم إن شاء الله نعود نستكمل ما تبقى من محاور في هذا الموضوع.
2: الكسب الحلال
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: مجددا نرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات مستمعي برنامج الكسب الحلال، وحديثنا في هذه الحلقة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم ابن عبد الحميد الساعاتي أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والذي يرحب به مجددا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم دكتور.
0: مرحبا بكم وبالمستمعين.
1: طبعا لازال حديثنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية، حلقة أيضا تعريفية مثل الحلقة الأولى لكثير من المصطلحات وكثير من الأفكار التي ترتبط بالاقتصاد الإسلامي وهذا البرنامج الكسب الحلال الذي يعنى بهذا الجانب. كنا تحدثنا دكتور عبد الرحيم معك في الجزء الأول من هذه الحلقة عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، المصادر الأصلية إذا جاز التعبير، وكذلك كيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة، وأيضا دور الاجتهاد والقياس، وكيف يسهم العلماء في بناء هذا العلم، وأهمية أيضا الجزء الأخير الذي تحدثنا عنه عن الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث. الآن نتحدث دكتور عن خصائص الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالعلوم الأخرى، فأسألكم يعني ما أبرز خصائص الاقتصاد الإسلامي دكتور عبد الرحيم؟
0: أيضا نقارن بين الاقتصاد التقليدي أو الرأسمالي أو العلماني بالاقتصاد الإسلامي. أنا أيضا ذكرت سابقا أنه الاقتصاد

0: وأهداف الاقتصاد وأهداف النظام الاقتصادي تشتق من عقيدته أو من فلسفته. نحن عندنا العقيدة الإسلامية لكن لديهم فلسفة. فبالتالي الاقتصاد الرأسمالي بيرتكز على قاعدتين: الفردانية، الإنسان هو الأساس، الاقتصاد بيتمحور حول
1: الفرد.
0: الإنسان الفرد وإشباعه ورغباته، هذه أساسية جدا. والشيء الثاني بيعزل الجوانب الأخرى المؤثرة، يعني بتكلم عن المنهجية الوضعية والبوزيتيفيزم اللي هو ملل الشغل بالأخلاق. الاقتصاد بيحكم قوانين زي القوانين تحكم الجاذبية وكذا، فاستبعدوا هذه الحاجات كلها وبنوا النظرية الاقتصادية عليه. إذن أهملت النظم الاقتصادية غير الإسلامية الجوانب الإنسانية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب النفسية، كل هذه الحاجات أهملتها ونظرت لما يسمى بالإنسان الاقتصادي economic man. الإنسان الاقتصادي هو مخلوق خلق لإشباع غرائزه، بالتالي يسعى إلى تعظيم هذا الإشباع. عنده موارد محدودة، ضمن هذه الموارد يحاول. إذن هو يجب أن يكون أناني، يجب أن يكون جشع، يجب أن يكون مادي، لا يهتم بالمجتمع. طيب،
1: والنظمة هذه التي وضعت تخدم هذا الهدف،
0: هي وجدت لتحقيق هذا الهدف. لكن بالنسبة للنظام الإسلامي لا،
1: في خصائص، يعني
0: خصائص الأساسية إنه الإنسان وجد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن وجد الإنسان ضمن سميناها المنظور الكوني، وجد الله سبحانه وتعالى أوجده لهدف معين، بعد كده حيموت ويكون فيه حساب وعقاب. إذن الأسس العقدية تحكم السلوك الإنساني. بالتالي الله سبحانه وتعالى أنزل آدم على الأرض وكلفه، الله سبحانه وتعالى سخر له الموارد ولأولاده وجعله مستخلف، لماذا؟ حتى يعمر الأرض واستعمركم فيها، فاسعوا في مناكبها، السعي لكسب الرزق، هذا يعني تكليف تعبدي.
1: جميل. يعني في إطار الأخلاق، في إطار التوازن، في
0: بالضبط. أنا بأتكلم عن العقيدة إلا بتحكم سلوك، لأن أنا مستخلف، مستخلف معناته وكيل، بالتالي أنا ألتزم بشروط الوكالة. الله سبحانه وتعالى وراني الحلال والحرام وطريقة الكسب كذا. إذا النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عن النظم الأخرى،
1: خصائصه تختلف كثيرا
0: جدا. أول شيء نتكلم عن العدل. العدل الأساس للنظام الاقتصادي الإسلامي، بينما العدل لا يعتبر هدف من أهداف النظم الاقتصادية الرأسمالية. النظام الاشتراكي يهدف إلى المساواة وليست العدل، مساواة في الفقر، لكن اللي يعمل اللي ما يعمل ما يفرق عندهم. إذن العدل عندنا أساس، بينما هناك المساواة وعدم العدل أساسي جدا. وأيضا وجدنا التكافل، المسلم المسلم كالجسد الواحد، وبالتالي إنه في المجتمع ربنا خلق الإمكانيات والقدرات مختلفة ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. بالتالي حكاية تكامل في العلاقات، وبالتالي حكاية التضامن في المجتمع.
1: الله مدح يعني المؤمنين أن يكون في أموالهم يعني حق معلوم للسائل والمحروم،
0: هذا برضو من إلى جانب التكافل. في عندنا التكافل خاصة المجتمع فيه الضعيف وفيه القوي، أوجب على الغني أموال في يعني حق في ماله، في للفقراء. أوجب الزكاة، أوجب الصدقة للمختلفة.
1: هذا موضوع للمجتمع
0: ككل، هذا المجتمع. إذن حكاية تكامل الفرد والمجتمع هذا أساسي جدا. وأيضا في حكاية التكامل كل واحد، يعني أنا حينما أعين المحتاج في
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقات أعمال القلوب، وحديثي إليكم هذا اليوم هو عن أهمية أعمال القلوب والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح. فترتبط أعمال الجوارح بأعمال القلوب. عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت. فالإيمان واجب على القلب على الدوام، وتفضل عبادات القلوب عن الجوارح من عدة وجوه. أولها أن أعمال القلوب أساس النجاة من النار والفوز بالجنة. فالتوحيد عبادة قلبية محضة، وعليه قيام الأمر كله. وسلامة صدر المسلم من أعظم العبادات القلبية. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. كرر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، فيطلع رجل من الأنصار قد تعلق نعليه في يده. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ثم كررها اليوم الثالث، وكان يطلع الرجل في كل يوم. فتبعه عبد الله بن عمرو العاص، فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي. قال: نعم. قال أنس: كان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك 3 ليال، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 ليال قال له: والله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك 3 مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فتطلع أنت 3، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك الذي تعمله فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثيرا من الأعمال إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال: هذه التي بلغت بها، وهي التي لا نطيق. ثانيهما أن أعمال القلوب سبب النيل بالمراتب العليا في الجنة. فالحب في الله عبادة قلبية محضة. وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يديه يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تعالى. والأخلاق الحسنة كالحياء والرضا وغير ذلك من أعمال القلوب الجليلة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والقلب السليم الذي لا يحمل حقدا ولا غلا ولا بغضا صاحبه من أحسن الناس. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس يوما مع الصحابة، فسألهم: من أحسن الناس؟ فلم يجيبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحسن الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: يا رسول الله، قد علمنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فتلكم هي أعمال قلبية رقت بأصحابها إلى أعلى المنازل. ثالثها أن أعمال القلوب محركة ودافعة لأعمال الجوارح. فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه. فإذا وجد الإقبال والمحبة في القلب أقبلت الجوارح طوعا وهان عليها التعب في الطاعة والعبادة. رابعها أن اختلال أعمال القلوب قد يهدم أعمال الجوارح، فإخلاص النية لله تعالى عمل قلبي، فإذا زال الإخلاص من قلب العبد وقع في الشرك أو في النفاق الأكبر، فإن إيمانه يبطل، وإذا وقع في الرياء فإن إيمانه يختل، وعمله الذي خالطه الرياء يكون باطلا، فالله طيب ولا يقبل إلا طيبا، كما قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله طيب لا يقبل من الأعمال عملا أريد به غيره يخالطه الإشراك، فالله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتواضع عمل قلبي يظهر على الجوارح ويبطله الكبر الذي يمنع صاحبه من دخول الجنة. والحسد داء عضال وعلة من علل القلوب يفسد القلب ويجعل صاحبه يتمنى زوال النعمة عن الآخرين ولا يحب الخير للغير، وهذا دليل اختلال في العمل القلبي. وخامسها أن أعمال القلوب أشق من أعمال الجوارح، فأفضل الأعمال ما خالف هوى النفس، وأعمال القلوب تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. سادسها أن أعمال القلوب أعظم أجراً ومثوبة من أعمال الجوارح، فلربما يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغ بعمله. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ولما سئلت أم الدرداء عنه وعن أفضل ما يعمل قالت: التفكر والاعتبار. وقال الحسن البصري: أفضل العبادة التفكر والورع. سابعها أن أعمال القلوب تعظم أعمال الجوارح. قال أهل العلم: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة مناكبهما جميعا ولما بينهما كما بين السماء والأرض، ويكون الرجلان في البيت الواحد صيامهما واحد، والأجر بينهما كما بين السماء والأرض، ولو تصدق إنسان كارها ممتنا بها على ربه كانت وبالا عليه، ولو تصدق آخر بقلب صادق منكسر كان بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض. ثامنها أعمال القلوب أجمل أثراً من أعمال الجوارح. قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور لجالدونا عليها بالسيوف. وقال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تاسعها أن أعمال القلوب تقوم مقام أعمال الجوارح في بعض الأحيان، فالجهاد في سبيل الله قد يقوم فيه عمل القلب مقام الجوارح، فقد أتى رجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحملهم لينفروا معه، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجع الواحد منهم تفيض عينه من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق، فكان لهم من الأجور مثل أجور من غزوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعمون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذا يدل على أن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، فالنية الصادقة محلها القلب قد تكون عوضاً عن العمل عند العجز عن القيام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عاشرها أن أعمال القلوب يستمر بعضها في أحوال تنقطع فيها أعمال الجوارح أو تقل، فالعبد إذا مات انقطع عمله الذي كان يباشره بنفسه من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لكن الأعمال القلبية كالتوحيد والخوف والرجاء تبقى معه، وأهل الجنة يحبون الله ويعظمونه ويقدسونه، وكلها أعمال قلبية لكنهم لا يصلون ولا يصومون. الحادي عشر أن أعمال القلوب تضاعف بلا حد وأعمال الجوارح إلى حد معلوم، فالصلاة لها وقت محدود، وكذلك الزكاة والصيام والحج، أما أعمال القلب فهي مع العبد في كل وقت. الثاني عشر أن أعمال القلوب هي الأصل وأعمال الجوارح فرع عنها، فمن المعلوم أن الإيمان قول وعمل. ففي الحديث عن النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. وإلى لقاء قريب، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام في بدايتها، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في حلقاتنا نبين محاسن الإسلام التي جاءت من خلال الأوامر، من خلال النواهي، من خلال التشريعات لديننا الإسلامي، كله محاسن من خلال ما اشتمل عليه مثل ما ذكرنا من الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقات دكتور، أو في هذه الحلقة، سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيع، سنتحدث تحديدا عن رفع الغرر والجهالة، سنتحدث عن هذا الأمر، سنتحدث عن هذه الأوامر، عن هذه النواهي التي جاءت في البيوع، سنفصلها ونبين معانيها. لكن في هذه الحلقة دكتور تحديدا سنتحدث عن رفع الجهالة والغرر. كيف جاءت الشريعة الإسلامية برفع الجهالة والغرر من خلال الأوامر والنواهي في البيوع؟ لكن قبل ذلك نريد أن نعرف الجهالة ونعرف الغرر، وكيف جاءت الشريعة برفعهما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاسن الإسلام في الحقيقة عظيمة وهي كثيرة، وما من حكم من أحكام الإسلام إلا ويشتمل على محاسن. ولأننا نستعرض المحاسن لا نستعرض الأحكام بشكل دقيق ومفصل، ولا نستعرض الأقوال المذاهب في المسائل، وإنما نحاول أن نبرز المحاسن التي جاء بها الإسلام من خلال بعض الأقوال، ومن خلال أيضا روح الإسلام ومقاصده في الأبواب الفقهية التي صنفها الفقهاء حسب الموضوعات. يعني نحن بدأنا مع فضيلتك يعني في الكلام عن محاسن الإسلام في البيوع، حاولنا أن نستخلص بعض المحاسن في البيوع، وتكلمنا في حلقة سابقة عن يعني شيء من محاسن الإسلام، تكلمنا عن مقصد الإسلام في دفع الضرر في المعاملات المالية، والحمد لله كانت حلقة موفقة وقد أدرتها بجدارة وكفاءة يعني مشهودة لك أيها المذيع القدير.
2: جزاك الله خير.
3: المعلم الثاني من محاسن الإسلام في البيوع رفع الجهالة والغرر. ورفع الجهالة والغرر تكاد تكون في كل المعاملات التي تجري بين الناس، وخاصة فيما يتعلق بالمال. يعني الغرر ممنوع في النكاح، ممنوع في كثير من المعاملات، لكن في المعاملات المالية تظهر هذه السمة التي جاء الإسلام بها ورفع هذه الجهالة وذلك الغرر حتى لا يقع الإنسان في الضرر. ما هي متفرعة عن دفع الضرر. رفع الإسلام الجهالة والغرر حتى يدفع عن الإنسان الضرر، وقد تقرر في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقليلها. وما رفع الجهالة والغرر في البيوع إلا من أثر ذلك الجلب ومن أثر ذلك الدفع. الجهالة عندما يعرفها العلماء والغرر أيضا، بعضهم يعرفون الجهالة بما يعرفون به الغرر ويجعلون ذلك من عطف يعني المترادفات، وبعضهم يقول لا، هناك فرق بين الجهالة، فيقولون الجهالة أن يفعل الإنسان شيئا بغير علم، يعني وفي الاصطلاح يعني أن يجهل ما الشيء الذي يشتريه، ما الشيء الذي يتعامل فيه. وأما الغرر يعني فهو نوع من التغرير الذي يضلل به البائع أو يضلل به أحيانا المشتري، يضلل صاحب السلعة، يكون خبيرا في السلعة فيغره ويعني يمنعه من أن يأخذ حقه. بعض العلماء عرف الغرر بما يشمل الجهالة أيضا، فقال الغرر بيع ما لا يعلم وجوده أو عدمه، أو بيع ما لا تعلم قلته أو كثرته، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه. هذه صور تشمل الغرر وتشمل الجهالة. أنا الآن عندما لا أعلم الوجود أو العدم هذه جهالة، وعندما تقنعني وتبيع لي ما لا أعلم وجوده ولا عدمه فقد أدخلتني في الغرر. وكذلك ما لا أعلم قلته ولا كثرته، يعني شيء هكذا يقول لك يعني بالبركة. إذا تعرف الناس في بيع بعض البيوع التي يسمونها بيع الجزاف، وتعرف الناس وعندهم من الخبرة ما يخرصون به الأشياء، بمعنى يعرفون كميتها ولو على سبيل التقدير، فهذه تغتفر. لكن أن يكون هناك شيء لا أعلم هل هو قليل أو كثير، يعني شيء مرمي هناك لا أعلم يعني مقداره،
2: ما تعرف كم عدده مثلا،
3: ولا كم عدده ولا تقريبا حتى على وجه التقريب، هذا لا يجوز، وهو مما رفعه الإسلام ومنعه، منع الطرفين أن يقع فيه، وهذا من رفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية. تفضل
2: دكتور. يعني أثناء حديثك دفعني سؤال يعني مهم، هل حفظت الشريعة الإسلامية فقط حق المشتري لم تحفظ حق البائع؟ كيف يكون الغرر مثلا في حق البائع؟
3: البائع أحيانا الإسلام حفظ حقه، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. والنهي هنا يعني أنت سقتنا إلى مثل هذا الأمر الذي هو يترتب عليه حفظ حق البائع وحفظ حق المجتمع. عندما نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد، الحاضر يعرف الأسعار، والبادي يعني صاحب البادي الذي يأتي من خارج المدينة لا يعرف الأسعار، فربما خدعه أخذ منه بغير السعر الذي ينبغي أن يبيع به. هذا جانب ملمح من الملامح التي نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد. كذلك تلقي الركبان، يعني يذهبون إليهم، يخرجون إليهم إلى مكان لا يعرفون ما الأسعار وما السوق وما العرض وما الطلب، فيكون هنا يعني الإسلام هنا حمى حق البائع. وفي الوقت نفسه هو يحمي حق المشتري
2: الآخر،
3: المشتري الذي في المدينة. البادي يأتي يبيع سلعته ويريد أن يعود إلى باديته ليخطف مرة أخرى، ثم يأتي في اليوم الثاني أو في الأسبوع الثاني، فعندما يشتري منه الحاضر وعنده المخازن وعنده الاستقرار وعنده، سيبيع للناس بسعر أغلى. فالإسلام يعني يحفظ حق البائع من هذه الناحية. أيضا الصحابي الذي كان يخدع في البيع كثيرا قال إذا بايعت فقل لا خلابة، والمبايعة هنا تشمل البيع والشراء، إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة، يعني سواء يبيع أو يشتري. ونحن نرى في السوق أحيانا المشتري هو الذي يضحك على البائع،
2: يكون خبير في السلعة
3: وخبير في مزاياها، ومع ذلك يدلس عليه ويعني
2: يزهده
3: فيها ثم يأخذها. هذه كلها الإسلام يحمي، والإسلام كما أنه الإسلام جاء لدفع الضرر عن كل الناس وجلب المصلحة لكل الناس، والبائع والمشتري من الناس، ولذلك الإسلام لا يقبل على البائع أن يضار ولا يقبل على المشتري أن يضار. فهذه من أعظم المحاسن في الإسلام، أن الإسلام رفع الجهالة والغرر، بمعنى منعها، ليس رفع الجهالة والغرر بمعنى أنها لا تقع، ولكن منع أن يبيع الإنسان بيعا فيه جهالة أو غرر، ولذلك يبطل البيوع التي يقع فيها الجهالة والغرر، وجعل الخيارات لدفع مثل هذا الأمر، خيار الغبن، خيار العيب، لأنه الغبن أحيانا يحصل من الجهالة والغرر.
2: والغبن أيضا دكتور
3: يحصل بسبب الجهالة والغرر،
2: ويحصل للبائع ويحصل للمشتري.
3: ولذلك الإسلام جعل مثل هذه الخيارات أيضا لرفع هذه الجهالة ولرفع هذا الغرر، حتى لا يقع الناس فيه وحينها يؤدي إلى ضرر عظيم بالمجتمع وبالناس.
2: يبدو دكتور يعني من من من خلال يعني ما يعني جاء في ذهني الآن أن الشريعة الإسلامية وضعت خطوطا عريضة تمنع مثل هذه الأمور وتمنع مثل هذه الصور التي ذكرتها، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل من من من صور الجهالة والغرر. تضع الشريعة خطوطا حمراء تمنع، يعني خطوطا عريضة تمنع البيع بصفات معينة وبطرق معينة خشية ضياع حق البائع أو ضياع حق المشتري.
3: هذا يأتي من مبدأ الإسلام في تحريم الأموال على بعض على المسلمين بعضهم على بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجهالة والغرة تؤدي إلى أن يأكل أحد الطرفين على الآخر ماله، واستباحة المال من أعظم الأمور. لو قرأت في الشريعة الإسلامية ستجد أن المال واستباحته بغير حق من أعظم الأمور التي وردت فيها تشديدات، ورد فيها وعيد شديد. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك يعني موضوع المال موضوع خطير، وفيه تشاح الناس، وفيه تقطع الرحم، وأكثر المشاكل الآن لو ذهبت إلى المحاكم وذهبت إلى
2: تكاد تكون مالية،
3: وحتى تكاد تكون مالية، وحتى لو ذهبت إلى المشاكل التي لم تذهب إلى المحاكم ستجد أن كثيرا من الضغائن والبغضاء والأحقاد التي بين الناس، يقول: أكل علي كذا، أخذ مالي، احتال علي، ضحك علي في المعاملة الفلانية، فتجد أحقادا عظيمة سببها المال.
2: لذلك دكتور يعني تصحح لي، الشريعة الإسلامية استفاضت وفصلت كثيرا في قضايا المال، في قضايا البيع، في قضايا الشراء، في قضايا الدين، في قضايا الميراث، فجاء التفصيل بشكل واسع في الشريعة الإسلامية فيما يعني القضايا المالية.
3: لأن المال مما يتشح فيه الناس، يعني الناس قد يتغافرون في أمور كثيرة، قد يتغافرون في أمور كثيرة إلا في المال. ولذلك حتى لا يمنع أن نخرج قليلا عن السياق، الآن في الميراث الله تبارك وتعالى أوكل تفاصيل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل يعني عدد الصلوات وكيفيتها وفرائضها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في القرآن الكريم ورد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ورد أيضا مدح من يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فقط، لكن أنت يعني كم عدد الصلوات، ما أسماء الصلوات، أوقاتها، فرائضها، سننها، عدد ركعاتها، هذه كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذه عبادات لا تشح فيها الناس، يعني ما يحصل بينهم
2: في علاقة الإنسان مع ربه،
3: في علاقة الإنسان مع ربه، فأوكلها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك في الزكاة، كذلك والزكاة حق، لأنه الآن ليس هناك يعني الآن تعلق بأمر ديني على الغني، لابد أن يخرجها، لابد أن يخرجها، وإذا غالط غالط نفسه في عبادة كالصلاة تماما، يعني إذا كان يريد أن يغالط في الزكاة فهو مغالط في الصلاة. والله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرن بينهما، قرن بينهما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الصيام وفصل في الحج، لكن عندما جاء المال قال الله: لا، هذا الباب يتشاح فيه الناس، وقد يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقف موقف الاتهام، لكن الناس هكذا
2: لكن
3: سيقولون.
2: هذه طبيعة البشر،
3: طبيعة البشر أن يقول لك حاب أقاربه، حاب
2: مثل ما يحصل في قضية الغنائم مثلا،
3: بل حصل قال: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله.
2: فغضب النبي
3: صلى الله عليه وسلم، قال: من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأمور الأموال يعني انظر، حتى الأنصار الذين يعني فدوه بأنفسهم وأموالهم، وقال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
2: وقع منهم
3: وجدوا في أنفسهم على لعاعة من الدنيا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أقاربه ووجد من يتعلق به أنه نسيهم، وأن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث طويل لا يتسع المقام لذكره، قال: لو شئتم لقلتم، جئتنا يعني فقيرا فأغنيناك، وجئتنا يعني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أمرين، يعني الناس يذهبون بلعاعة الدنيا وأنتم تذهبون برسول الله. الناس شعار والأنصار دثار، الحديث طويل
2: الشاهد أن الناس يعني يتشحون في قضية
3: لا بسبب المال وجدوا، مع أنهم مؤمنون وواثقون من عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يدخل الشك إلى قلوبهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، ومع ذلك وقع في نفوسهم حتى وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ذكرهم، وحتى بين لهم مزاياهم وما هم عليه، فرضيت نفوسهم وأقبلوا على رسول الله. بمعنى أن المال مهما كان يؤثر في النفوس، وله بريقه وله فتنته وله يعني ما يؤدي إلى تغير القلوب بسبب الأموال.
2: دكتور، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول صور الغرر والجهالة التي حرمتها الشريعة الإسلامية، ونتناول بعضها في هذه الحلقة، بعد أن تحدثنا كمقدمة كيف حفظت الشريعة حق المشتري وحق البائع، ومنعت مثل هذه الصور ورفعت الغرر ورفعت الجهالة عن المشتري وعن البائع. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور مجددا.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نتحدث عن رفع الغرر والجهالة في المعاملات المالية، وهو من محاسن الإسلام الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها وجاءت بها الأوامر والنواهي لكي تستقر حياة الإنسان ويستقر معه. تحدثنا عن الغرر والجهالة ومعنيهما عن في الشريعة الإسلامية، نريد أن نتحدث عن صور الغرر والجهالة في البيع والشراء.
3: اشتمل البيع والشراء على عدد كبير من الصور، الحقيقة يمكن أن نضبطها بضابط ثم نذكر صورا.
2: جميل.
3: ما لا يعلم، يعني قلنا ما لا يعلم وجوده من عدمه فهذا فيه جهالة وغرر، ما لا تعلم قلته من كثرته فهذا فيه جهالة وغرر، ما لا يعلم ما لا يقدر على تسليمه هذا فيه جهالة وغرر. فمثلا لو جئنا طيب هذا الضابط بعد هذا الضابط، نستطيع أن نذكر مجموعة.
2: ما لا يقدر على تسليمه،
3: ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. أنا الآن أبيع لك الطير في الهواء، أخرج الآن وأرى مجموعة من الحمام أو مجموعة من الصقور أو مجموعة من الطيور أيا كانت تلك الطيور، وقلت لك يا شيخ وائل

0: يعني أخرج وأنا أنت إلى شاطئ البحر
1: ايه
0: فأرى سمكة قرش أو سمكة أي نوع من أنواع السمك، فأبيع لك هذا السمك في هذا المكان. يعني هذا يعني أنت السمك أحيانا متحرك، السمك راحل، بعضها له رحلة عبر المحيطات. ممكن يكون السمك اليوم هنا، يعني حتى بعض الناس ممكن يقول والله أنا ممكن أؤجر مثلا منطقة معينة ويعني أسمح له بالصيد فيها إذا جرى عرف وفيه شيء من الانضباط، لأن الشريعة الإسلامية تقوم على الانضباط،
1: اي على ضبط
0: على ضبط
1: الامور.
0: الأمور، وبقدر الاستطاعة كما حرمت الجهالة والغرر سمحت بقدر بسيط من الجهالة والغرر حتى لا يتضرر الناس بمنع كل ما فيه جهالة وغرر، وهذا من التوازن في الإسلام. التوازن يعني مثلا الآن عندك جبة جميلة جدا، وأحيانا يتغالى الناس بحشوها خاصة في المناطق الباردة. حشوها ما حشوها؟ قد يكون مادة نفيسة فتؤدي إلى الدفء، وفي نفس الوقت خفيفة المحمل، وفي نفس الوقت يعني قيمة الثمن، أو تكون داخلها حشو يكون قليل الثمن ثقيل المحمل لا يؤدي إلى الدفء. هذه كلها تؤدي إلى غلاء الجبة مثلا، أو
1: أو
0: يعني أو
1: رخصها.
0: قل أو رخصها. الإسلام أباح أن نشتري هذه الجبة دون أن نخرمها حتى لا تضرر. ولو منع الإسلام شراء مثل هذه الجبة إلا يعني
1: معرفة ما
0: إلا
1: داخلها.
0: بمعرفة مداخلها لأدى ذلك إما إتلاف الجبة وإما منع استفادة الناس من مثل هذه الأشياء. الآن أيضا من ضمن الصور التي توازن فيها الإسلام، ونحن الآن نتكلم أن الإسلام كما رفع الجهالة والغرر أيضا توازن وسمح بشيء من الجهالة والغرر لا ليس مؤثرا، ويترتب عليه ضرر إن منع الناس من التعامل في مثله. الآن أنت الآن تبيع لي بيتا، البيت يغلو ويرخص بالأساسات،
1: اي صحيح.
0: يغلو ويرخص بالأساسات. طيب أنا الآن لو جيت أحفر يعني في البيت وحفر وشوف الأساسات، يترتب عليه ضرر على العمارة،
1: اي صحيح.
0: ضرر كبير جدا. فيعتمد على أن المخططات الهندسية والمهندس الذي قام بالمخطط والمنفذ والمقاول الذي قد يكونوا صادقين وقد يكونوا غير صادقين،
1: فيه نوع بسيط من الجهالة.
0: أي فيه نوع بسيط من الجهالة. فالإسلام سمح بمثل هذا أيضا تيسيرا على الناس، منع من ضمن البيع من ضمن رفع الجهالة والغرر منع بيع الحمل في بطن أمه. تمام، هذا أيضا أنت لا تعرف يخرج أو لا يخرج، يخرج يعني حيا أو يخرج ميتا. ولذلك الإسلام أيضا منع بيع الحمل في بطن أمه، هذه أيضا من رفع الجهالة والغرر. من ضمن الصور التي منع الإسلام بيع فيها وهي تؤدي إلى الجهالة والغرر بل هي عين الجهالة والغرر،
1: ألا وهي
0: مثلا ما كان يقوم به بعض العرب من البيع، أن يأخذ حجرا ويقول أشتري منك مقدار ما وصلت إليه حجري، إما صاحب الأرض يرمي الحجر وإما صاحب الشراء يرمي الحجر. أيضا بعضهم قوي جدا يعني يرمي بها فيأخذ فيضر، وبعضهم ضعيف جدا يدوب يعني الحجرة تصل إلى تحت أقدامه. هذه أيضا البيع بمجرد اللمس،
1: الملامسة،
0: يعني أن أي لمس دون أن يعرف، أحيانا قد تكون ملامسة لمعرفة جودة
1: إيه،
0: المنتج،
1: لكن يأتي الذي تقع عليه
0: الذي
1: يدي
0: تقع عليه يده، يعني
1: يأخذه.
0: هو اللي يأخذ. أيضا أن أقول لك هذا الشيء الذي أضعه في حضنك ب100 ريال، طيب ما هو، ما صفته، ما قيمته، غالي، ما ممكن تجيب لي حاجة كبيرة جدا ولا قيمة لها، وممكن تأتيني بشيء بسيط ويكون له قيمة أيضا،
1: أو ممكن ترمي لي شيء ليس له قيمة،
0: وليس له قيمة بل فيه
1: نهائيا،
0: ضرر، بل فيه ضرر يعني
1: كالحجر
0: كالحجر أحيانا يعني بعض الحجارة تفيد، أحيانا تروح تبيعها ويكسروها يعملوا فيه منها فائدة، لكن بعض الأشياء أحيانا يعني ليس فيها فائدة. ولذلك الإسلام حرم هذه الأمور وجعل تحريمها من رفع الجهالة والغرر عن الناس، وهو الحقيقة يدخل تحت مبدأ الإسلام العام من جلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة أو تكميلها ودرء المفسدة أو تقليلها، ومن رفع الضرر أيضا. وهنا قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الخمس التي اتفقت المذاهب الفقهية السنية الأربعة على تقريرها، وهي قاعدة الضرر يزال، والأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:

0: أما من الكتاب فكثيرة، ولا تظاهروهن لتضيقوا عليهن، لا تضر والدة بولدها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا أمر مقرر في الشريعة الإسلامية. وأما القاعدة التي انتزعها العلماء من هذه النصوص فهي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، وهي تنفع للحنبلي وللمالكي وللحنفي، للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا.
1: دكتور، يعني نحن في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في البيوع، كما جاءت الشريعة بتحريم صور كثيرة من البيوع التي يكون فيها ضرر على الناس سواء على البائع وعلى المشتري، أيضا أباحت الشريعة الإسلامية صورا كثيرة للبيع لما فيه مصلحة للبائع والمشتري ولما فيه مصلحة للمجتمع عموما، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة دكتور ونحن في آخرها، أن الشريعة الإسلامية اعتنت كثيرا في القضايا المالية وبينت وفصلت لما فيه من استقرار للمجتمع، لما فيه من معرفة حق كل الذي حق، لمعرفة مال البائع، لمعرفة مال المشتري، فلم تدع الشريعة مجالا لأي غرر، لأي جهالة، لأي ضرر يقع على أحد الأفراد سواء للبائع أو المشتري.
0: وأزيدك من هذا أمر، يعني أمرا، والأمر يعني ولأن الشريعة جاءت لرفع الجهالة والغرر جعلت للفقهاء مجالا أن يجتهدوا ما يقع به الجهالة والغرر، ولذلك قد تكون الجهالة والغرر في بلد وقد لا تكون في بلد آخر.
1: جميل.
0: أي يعني مثلا يكون عندهم من يعني مثلا الآن في بعض البلدان مثلا الرقابة غير قوية،
1: أي
0: وعليه فالأساس المبنى أنا ما أدري، يعني ففي جهالة وغرر ومع ذلك يسمح فيها، وبعض البلدان مثلا معروف وأنت خلاص مطمئن إلى أن هناك أنظمة وأن هذه الأساسات بالذات الأساسات لا تكون إلا بإشراف جهة حكومية، دعك من المهندسين وشغلات الأمور الأخرى، لكن يعني جهة رسمية تحافظ على نوع من أنواع الجودة الآن مثلا. فممكن يعني مثلا كانوا يعدون من النادر مثلا مسابقة الفيل، في بعض البلدان الفيل المسابقة فيها هي أساسية، وعليه فيمكن يعني أقصد تختلف الأمور،
1: تختلف الجهالة
0: فيما يتعلق بالجهالة والغرر، وهذا من عظمة الإسلام ومن محاسنه أيضا.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكر الله لكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى.
1: اللهم أمين. يعني هذه الحلقات دكتور نحاول فيها أن نسلط الضوء فقط على جزء من هذه المحاسن، ولا الحديث يطول كثيرا حول ما جاءت
0: به الشريعة. ولا نتعرض للأحكام، نحن نتعرض للمحاسن فقط يعني، أي. وقد تكون على مذهب وقد تتوزع بين المذاهب، لكن الإسلام هو الذي جاء بهذه المذاهب كلها وهو الذي صاحب المحاسن في هذه المذاهب كلها.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. كان ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام في برنامج محاسن الإسلام، ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلابي.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه مسلم وأبو داود وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط، وإسنادهما جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كفت التوحيد والحق المبين.
2: الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عليهما.
1: عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني ملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى. حديث حسن، رواه النسائي وأحمد.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: عبر الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا كل يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له، وفعلا سيد الكون الكرة الأرضية الآن الإنسان،
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدق. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن إيش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرج من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا، استغفر الله، أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم صحيح. فيها
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماوات.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجه. تتحاشون معنى، يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد،
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط. نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
1: جميل.
0: الله قال وسخر لكم ما في الأرض وسخر وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم. يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم. لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم. لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء، فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا يا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنما هو اجتهاد. اجتهاد، وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس
1: سبحان
0: الله تلمس.
1: جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل
0: طبعا.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني
0: صدقت
1: يعني نعم. يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن للإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان الله.
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف لأن البعض يقول لماذا نتوقف لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم لا يوجد مكان لا يوجد زمان فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام.
0: مرحبا بكم. حياكم الله دكتور حذيفة. اهلا وسهلا.
1: دكتورنا اعترضت الملائكة على انزال او خلق سيدنا ادم وجعله خليفة في الارض.
0: نعم.
1: ما هي الايحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نعبدك ولا نعصيك وهذه الغاية تتحقق بوجودنا فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا وإنما يعني هي خاضعة على الاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدقت.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى.
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يتعلمها الملائكة ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه، وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن. في الحقيقة هي في الغرب لم يعفى عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
2: الله سبحانه تجددت، يعني أصبحت داروينية الجديدة
1: ولها
2: أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها.
1: أحسنت.
2: من الغربيين
1: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم، يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
2: للأمانة سيدي، يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد. لا، هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد.
1: أحسنت.
2: فهما تطور من أصل
1: أحسنت.
2: واحد.
1: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نحن صحيح. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
2: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
1: جميل.
2: هي، وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
1: صدقت.
2: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا.
1: صدقت.
2: ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
1: نعم، هو
2: بإشراف الله.
1: نعم، التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه. يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب. الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم، خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا، من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي، نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق، هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا، يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين، ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى مترين ونص، يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك، حتى أصبحنا اليوم كما أقول يعني 2.70 متر.
2: هل ممكن أتناقص أكثر بعد
1: الله زمان؟ أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
2: نعم صحيح.
1: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح، لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين 2، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
2: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو الإنسان.

0: بماذا تميز بني آدم؟
1: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح، نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية، والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت أو خرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل، وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
0: قابيل وهابيل.
1: نعم، قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
0: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
1: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
0: لا بأس، إن شاء الله سيدنا آدم أبونا يعني.
1: نعم، نحتاج تفصيل.
0: نعم، وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم وما هو سببها، ورفض إبليس، لماذا رفضوا، تفاصيل أخرى نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم، حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين، وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا، الخطاب لآدم وزوجه وذريته، قلنا اهبطوا منها جميعًا، يعني من الجنة جميعًا، هذا من باب التأكيد، ذريته يعني في أصلابهم. فإما يأتينكم مني هدى، يعني كتاب ورسول، فمن تبع هداي آمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون في الآخرة بأن يكون مصيرهم أن يدخلوا الجنة. والخوف لأمر مستقبل، والحزن لأمر ماض. فلا خوف عليهم إذا مات، لا يخاف من أهوال يوم القيامة المستقبلية. والحزن للشيء الماضي، بمعنى إذا مات لا يحزن على ما ترك من الدنيا لأنه أقبل على نعيم عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كذبوا بكتبنا، أولئك أصحاب النار، يعني مأواهم النار في الآخرة، هم فيها خالدون. إذا دخلوا فيها يخلدون في نار جهنم فلا يخرجون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام جده هو إبراهيم، هذا يعقوب، وأبناؤه الأسباط يوسف وبنيامين أبناء راحيل زوجة أو زوج يعقوب، وبقية أبناء يعقوب عليهم السلام. يعقوب هو الذي يسمى إسرائيل، أبوه هو إسحاق، وإسحاق أبوه هو إبراهيم. إذن إبراهيم هو جد يعقوب، وإبراهيم هو الأب الثالث ليوسف عليهم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، قالوا إسرائيل اسم معناه عبد الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت على أبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، يعني أشكروها بطاعتي، أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني أشكروا نعمي وذلك بطاعتي، وأوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم من الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وصفه موجود عندكم في التوراة. أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب بدخول الجنة، أوفيه إذا أوفيتم بعهدي، وإياي فارهبون، يعني خافون، خافوا الله سبحانه وتعالى في ترك الوفاء بهذا العهود. يخاطب الله سبحانه وتعالى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعدهم، وآمنوا بما أنزلت، يعني من القرآن، مصدقاً لما معكم، لما معكم من التوراة، لأن فيها لأن القرآن يوافق التوراة في التوحيد وفي النبوة. ولا تكونوا أول كافر به، يا أهل الكتاب ممن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا أول كافر به، بمعنى أنكم يعني وكذبتم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معكم، فأنتم أول من يكفر به من بني إسرائيل، لأن الذين قبلكم ما أتى إليهم محمد. ولا تشتروا بآياتي، تشتروا يعني تستبدلوا، ولا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم في نعت النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، يعني من الدنيا، لا تكتموا ما وجد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابكم لأجل عرض الدنيا. وإياي فاتقون، خافوا الله سبحانه وتعالى في ذلك دون غيره. ولا تلبسوا الحق، تلبسوا يعني تخلطوا، تخلطوا الحق بالباطل، الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه، وتكتموا الحق، يعني ولا تكتموا الحق وهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يوافق ما في كتابكم، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه الحق، ومع ذلك تخلطوا الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنفقوا من أموالكم، واركعوا مع الراكعين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مع المصلين، يعني آمنوا معهم. أتأمرون الناس بالبر؟ بعضهم كان يقول لأقربائه من المسلمين أثبتوا على دين محمد فإنه حق، هذا بعض اليهود يقول هذا الكلام. أتأمرون الناس بالبر، بالإيمان بمحمد، وتنسون أنفسكم؟ تنسون بمعنى تتركون، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله يعني تركوا أمر الله، فنسيهم يعني تركهم في جهنم. وتنسون أنفسكم، يعني تتركون أنفسكم، لا تأمرونها بهذا الأمر، وأنتم تتلون الكتاب، تقرؤون التوراة التي فيها الوعيد على مخالفة القول للفعل. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون عما أنتم عليه. واستعينوا، اطلبوا المعونة، بالمعونة لأموركم بالصبر والصلاة. الصبر يعني تحبس نفسك عما تكره لأن فيها مصلحة. واستعينوا بالصبر، الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر عن معصية الله، الصبر على طاعة الله، الصبر على المصائب. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعن بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، إذا يعني حزبه أهمه أمر ذهب إلى الصلاة، يعني تعلق بالله سبحانه وتعالى. وإنها يعني الصلاة لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين، الساكن في طاعة الله سبحانه وتعالى، الخاشع هذه الصلاة عليه خفيفة. الذين من صفاتهم إلا على الخاشعين، ثم وصف هؤلاء الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظن، المراد بالظن هنا اليقين، يعني يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، يوقنون بالبعث والحساب، وأنهم إليه راجعون، يعني في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى. والظن في القرآن على معاني، المعنى الأول الظن بمعنى الشك، وهذا هو الأصل، إنهم إلا يظنون، إن ظنوا إلا ظنا. المعنى الثاني للظن بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، إني ظننت أني ملاق حسابي. هنا الظن بمعنى اليقين. المعنى الثالث الظن بمعنى التهمة، وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم. المعنى الرابع الحسبان. قال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني حسبتم. المعنى الخامس الظن بمعنى الكذب. إن يتبعون إلا الظن، الظن بمعنى الكذب. يا بني إسرائيل، يخاطب اليهود ممن كان في المدينة أو غير المدينة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي مثل ما قلنا بالشكر، وأني فضلتكم، يعني فضلت آباءكم على العالمين، يعني عالم زمانهم وليس أنتم. فضلتكم، الخطاب يعني لآباء بني إسرائيل، فضل آباءهم على العالمين يعني على عالم زمانهم. واتقوا يعني خافوا، خافوا واتقوا يوما يعني خافوا عذاب يوم، والمراد باليوم يوم القيامة. تجزي يعني تقضي، تجزي نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة، ولا يقبل منها شفاعة، لا أحد يشفع إلا بعد أمر الله سبحانه وتعالى. كانت اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع لهم في الآخرة، فآيسهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، وأن الشفاعة بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولا يؤخذ منها عدل، يعني مثل، لا أحد يفتدي بأحد، يقول أنا هذا فدائي في النار. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون بمعنى يمنعون، لا أحد يمنعهم من عذاب الله يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم، يعني أذكروا حين نجيناكم، يعني نجينا آباءكم، والخطاب لليهود الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بما أنعم على آبائهم لأجل أن يؤمنوا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، آل فرعون يعني أتباع فرعون على دينه، يسومونكم يعني يذيقونكم سوء العذاب، يعني أشد العذاب، يذبحون، بدأ يبين سوء العذاب، يذبحون أبناءكم يعني المولودين، ويستحيون يعني يستبقون نساءكم، نساءكم يعني بناتكم. قالوا، لأن بعض الكهنة قال إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، يقولون لفرعون. فمن حمق فرعون لو أنه فكر، إن كان الكاهن صادقا فما الذي ينفع قتل، وإن كان كاذبا فما معنى القتل، لكن هذا من حمق فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلكم بلاء. الآن الله سبحانه وتعالى يقول نجيناكم، ذكر النجاة وذكر يسومونكم سوء العذاب. وفي ذلكم بلاء، بلاء، هل معنى بلاء يعني نعمة، أو بلاء بمعنى ابتلاء؟ إذا قلنا يعني بلاء من ربكم عظيم، يعني نعمة، الإنجى نعمة، وكذلك يسومونكم سوء العذاب هي ابتلاء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا، يعني واذكروا حين فرقنا، يعني فلقنا بكم البحر حين دخلتموه هاربين، يعني آباؤكم دخلتموه هاربين من عدوكم، فأنجاكم الله سبحانه وتعالى من الغرق، من الغرق. موسى عليه السلام بينه وبين إبراهيم 6 من الآباء، هذا موسى عليه السلام وأخوه هارون، بينه وبين إبراهيم 6 من الآباء، الأب الخامس هو إسحاق الأب السادس، إذن ستة من الأباء، الأب السابع هو إبراهيم عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه النعمة وأنه أنجى، الله سبحانه وتعالى أنجى بني إسرائيل. كان بني إسرائيل هنا في مصر عند فرعون، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالخروج، فخرجوا من هذا الطريق، خرجوا من هذا الطريق إلى أن وصلوا إلى هذه البحيرة. هذه البحيرة تسمى البحيرات المرة، الآن غير موجودة، الآن خليج السويس هذا، يعني وصلوا بين خليج السويس إلى البحر المتوسط، إذن هذه الآن غير موجودة، لأنه يعني وصلوا تسمى قناة السويس، وصلوا هنا، إذن أغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه البحيرات تسمى بحيرات المرة، البحيرات المرة. ثم لما أنجاهم الله سبحانه وتعالى ذهبوا عن بهذه الطريق، ثم حصل لهم القصص التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، وحصل لهم التيه في هذا المكان، في هذا المكان. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون، يعني قوم فرعون ومن معه وأتباعه على دينه، وأنتم تنظرون، يعني تنظرون إلى انطباق البحر عليهم، انطباق البحر عليهم. يقال أن فرعون لما رأى البحر انفلق قال: انفلق لي لأني أنا ربكم، ثم دخل فأهلكه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: آل فرعون. آل في القرآن لها معاني. المعنى الأول: آل بمعنى أهل بيت الرجل، فلما جاء آل لوط المرسلين، آل لوط يعني أهل بيته، آل لوط يعني أهل بيته، إذن آل بمعنى أهل البيت. المعنى الثاني: آل بمعنى نسب الرجل، وقال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من نسب فرعون، يكتم إيمانه، إذن ليس هو من أتباع دينه، وإنما هو آل فرعون نسبا. المعنى الثالث للآل بمعنى ذريته، وإن سفلوا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الرابع: آل بمعنى أهل دين الرجل، وأغرقنا آل فرعون، ليس أنسابه، وإنما الذي آمن وصار على دينه. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون، يعني آل فرعون بمعنى أهل دينه، ممن صدقه. وإذ واعدنا، يعني واذكروا حين واعدنا موسى لأجل أن نعطيه التوراة بعدما تنقضي 40 ليلة، إذا انقضت 40 ليلة نعطيه التوراة لتعملوا بها. ثم اتخذتم العجل، في هذه المدة 40 لما ترككم موسى في هذا المكان، هذا الطور هنا حصلت القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، الطور. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم اتخذتم العجل، في المدة 40 لما ذهب موسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى إلى الطور ليناجي الله وينزل عليه الله سبحانه وتعالى التوراة، ماذا فعلوا في هذه اليوم فقط 40 يوم لما تركهم؟ اتخذوا العجل، العجل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في سورة طه. ثم اتخذتم العجل عبدوه، الذي صاغ يعني صنعه لهم السامري. اتخذتم العجل من بعده، من بعد ذهاب موسى إلى الموعد مع الله، وأنتم ظالمون، ظالمون لأنكم اتخذتم هذا العجل وعبدتموه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم لما تبتم إلى الله، من بعد ذلك، بعد اتخاذكم العجل، لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، والفرقان، هذا عطف من أسماء التوراة الفرقان، لأنه هو الفارق بين الحق والباطل، الفارق بين الحلال والحرام، لعلكم تهتدون بهذا الكتاب من الضلال. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، يعني لما رجع وجدهم يعبدون الأصنام، قال لهم هذا القول، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، اتخذوا العجل إلها فعبدوه، فتوبوا إلى بارئكم، يعني إلى خالقكم من عبادة العجل، فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل البريء منكم ممن لم يعبد العجل، يقتل الذي عبد العجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم يعني القتل خير لكم عند بارئكم. فقالوا بعضهم قال كيف يقتل بعضنا بعضا، كيف الأب يقتل ابنه؟ فالله سبحانه وتعالى، هذا من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالله سبحانه وتعالى جعل عليهم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضهم بعضا، فرحمهم الله سبحانه وتعالى بهذه السحابة، فحتى قالوا قتل منهم نحو 70,000، فقتلوا حتى خاضوا في الدماء، وصاح الصبيان يا موسى العفو العفو، فبكى موسى، فنزلت التوبة وارتفعت الظلمة. يقول قتادة جعل القتل للقتيل شهادة وللحي توبة. قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم، بعد هذا الفعل قبل توبتكم، تاب عليكم أي قبل توبتكم، إنه هو التواب لمن تاب إليه الرحيم بالمؤمنين. وإذ قلتم، يعني أذكروا حين قلتم لموسى يا موسى، خرجت لما يعني خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل، بعد ذلك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني عيانا، بعد هذه الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، بعد ذلك قالوا حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، يعني صيحة، فماتوا وأنتم تنظرون، يعني ينظر بعضكم بعضا فيما حل بكم، ثم بعثناكم، يعني أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم فترجعون إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام، سترناكم بالسحاب من حر الشمس، في التيه تاهوا 40 سنة، وذكر الله سبحانه وتعالى التيه في سورة المائدة. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن، الكمأة يعني الفقع، من المن، قال المن والسلوى، السلوى يعني نوع من أنواع الطيور السمان، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا شيئا، لكن ادخروا فقطع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه النعمة. يقول الله سبحانه وتعالى وما ظلمونا، هل ظلمونا بذلك، هل أنقصوا ما عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وبال أعمالهم عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا، يعني واذكروا حين قلنا لكم ادخلوا هذه القرية، قال الله سبحانه وتعالى لهم بعد خروجهم من التيه، بعد خروجهم من التيه، هذا التيه هو صحراء سيناء، أمضوا فيه 40 سنة، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يتجهوا إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، هنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني رغدا أي واسعا، لا تمنعون من شيء، وادخلوا الباب سجدا. ادخلوا الباب يعني ادخلوا باب هذه المدينة سجدا. سجدا بمعنى السجود هنا بمعنى الركوع. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يدخلون وهم ركوع ويسألون الله سبحانه وتعالى أن تحط عنهم خطاياهم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الذي يحسن ويزيد في الطاعة نزيد له في ثوابه. فبدل الذين ظلموا من هؤلاء، غيروا قولا غير الذي قيل لهم. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا حطة، فبدأوا يستهزئون فيقولون حبة في شعيرة من باب الاستهزاء. والله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يدخلوا سجدا يعني ركوعا ويمشون، هم دخلوا ركوع لكن يعني جعلوا يعني من قبل مؤخراتهم، دخلوا وبالعكس، بدل ما يسجد يركع ويمشي إلى الأمام، هو انقلب فبدأ يمشي يعني من قبل مؤخرته عنادا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا، يعني بسبب ما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا أهلك الله سبحانه وتعالى منهم في ساعة واحدة 70,000، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى، اذكروا حين استسقى موسى لقومه لما عطشوا في التيه. إذن هذه القصة، وإذ استسقى، رجع الله سبحانه وتعالى إلى الكلام في التيه، رجع الكلام في التيه، هنا هو التيه، رجع الكلام إلى التيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى، يعني طلب السقيا لقومه لأنهم عطشوا في التيه، فقل نضرب بعصاك الحجر، فضرب بالعصا الذي معه، فانفجرت يعني انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط، بعدد الأسباط. قد علم كل أناس، يعني كل سبط منهم مشربهم، موضع شربهم، فلا يشاركون فيه غيرهم. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، يعني تعثوا يعني تفسدوا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تفسدوا في الأرض وتزيدوا الفساد فيها. وإذ قلتم يا موسى، واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر، هذا لا زال الحديث في التي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قالوا مللنا من السلوى والمن، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا، يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض، ثم ذكروا من بقلها مثل الفول، وقثائها مثل الخيار، وفومها الفوم الثوم، وعدسها، العدس معروف والبصل معروف. قال أتستبدلون، قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني أقل شرفا، بالذي هو خير، بالذي أشرف، بالذي هو أشرف منه. قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا، يعني انزلوا مصرا، يعني بلدا من البلدان، البلدان تسمى الأمصار، فالمصر يعني بلدا، اهبطوا مصرا فإن لكم، يعني في هذا المصر، ما سألتم من النبات. ثم قال: وضربت عليهم، ضربت يعني جعلت عليهم الذلة يعني الذل والهوان، والمسكنة يعني الفقر والخزي لازم لهم. وباءوا بغضب، باءوا يعني رجعوا، رجعوا بغضب من الله، يعني ضرب الذلة والمسكنة والغضب كله هذا رجعوا به، بأنهم كانوا يعني بسبب أنهم وباءوا بغضب من الله. ثم قال ذلك يعني هذا الضرب وهذا الغضب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله بالمعجزات ويستهزئون بأوامر الله سبحانه وتعالى، ويقتلون النبيين مثل زكريا ويحيى بغير الحق، يعني ظلم. ذلك بما عصوا، هذا العذاب بسبب عصيانهم، وكانوا يعتدون، كانوا يتجاوزون الحد في المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم المسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الضرب في القرآن له معاني، المعنى الأول للضرب بمعنى السير والسفر، إذا ضربتم في سبيل الله وإذا ضربتم في الأرض وآخرون يضربون في الأرض. المعنى الثاني للضرب الضرب اليد، قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المعنى الثالث الضرب بمعنى الوصف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني أن يصف لكم، وضربنا لكم الأمثال، هذا بمعنى الوصف، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تصفوه بأمثال، يعني لا تصفوه بصفات غيره. المعنى الرابع الضرب بمعنى الجعل، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني جعلت عليهم الذلة والمسكنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا بالأنبياء قبل محمد والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين، هم فرقة كانوا موحدين، من آمن يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا، عمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم يعني ثواب أعمالهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، فلا خوف عليهم من أهوال الآخرة ولا يحزنون لما فاتهم من الدنيا. وإذ أخذنا ميثاقكم، اذكروا حين أخذنا ميثاقكم يعني أخذنا منكم العهود بأن تعملوا بما في التوراة، الآن رجع الحديث إلى بني إسرائيل، أخذنا منكم العهد بأن تعملوا بما في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور، اقتلع الله سبحانه وتعالى جبلا ثم رفعه فوق رؤوسهم، فكانوا إذا رأوا الجبل قالوا سمعنا وأطعنا، ثم إذا رأوا التوراة قالوا سمعنا وعصينا، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتينا يعني وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه يعني بالعمل بما في التوراة لعلكم تتقون، لعلكم إذا عملتم بالتوراة تتقون النار. ثم توليتم، أعرضتم عن العمل بالتوراة من بعد ذلك، من بعد ما أخذنا عليكم الميثاق بالطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، رحمكم بالتوبة ورحمكم بتأخير العذاب عنكم لكنتم من الخاسرين أي من الهالكين. ولقد علمتم الذين اعتدوا، علمتم يعني عرفتم، الذين اعتدوا يعني تجاوزوا حدود الله، الذين اعتدوا منكم في السبت بصيد السمك، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن صيد السمك يوم السبت، وهم قالوا هم أهل أيلة في هذا المكان، هذا جبل، عفوا هذا خليج العقبة، هنا أيلة العقبة، هنا أصحاب السبت، هنا أصحاب السبت. يقول الله سبحانه وتعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلم يمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد، قالوا بعد 3 أيام. إذن جعلهم الله سبحانه وتعالى قردة خاسئين. وهل القردة هؤلاء من نسلهم؟ نقول القردة هؤلاء ليسوا من نسلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة. وكانت القردة والخنازير قبل ذلك، هذا الحديث أخرجه مسلم. إذن إذا الله سبحانه وتعالى جعل أمة قردة وخنازير لم يبق لهم عقبا، لم يبق لهم نسلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فجعلناها، يعني هذه العقوبة، نكالا، يعني عبرة، هذه العبرة لأجل أن تمنع غيرهم من ارتكاب معاصي الله سبحانه وتعالى، لما بين يديها وما خلفها. ما بين يديها يعني زمن هذه الآية، هذه عبرة لأهل زمانهم، وما خلفها يعني ومن يأتي بعدهم من الأمم، وموعظة للمتقين، الذي يتقي الله، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، هم المنتفعون بهذه القصص. وإذ قال، يعني واذكروا، حين قال موسى لقومه، قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، موسى سألوا نبي الله موسى، فدعاهم فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فردوا عليه، ردوا على موسى فقالوا: قالوا أتتخذنا هزوا، تسخر منا. قال: أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله، أن أكون من الجاهلين، من المستهزئين بالآخرين. لما علموا أن موسى عليه السلام قد عزم على هذا الأمر، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما هي، يعني ما سنها، ما عمرها. قال، يعني موسى قال: إنه، يعني إن الله سبحانه وتعالى، إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني لا فارض يعني لا مسنة، ليست كبيرة ولا بكر، يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، يعني نصف بين ذلك، ليست كبيرة ولا صغيرة، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا: ادع لنا ربك، قوم موسى قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. يريدون لونا معينا، شددوا، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. قال موسى: إنه، يعني الله سبحانه وتعالى، إنه يقول إنها، يعني البقرة، صفراء فاقع. صفراء يعني صفرة شديدة، فاقع لونها تسر الناظرين، الذي ينظر إليها تعجبه لحسنها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا، يعني قوم موسى قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة، هل هي تعمل في الحرث والسقي أو لا تعمل، إن البقرة تشابه علينا. فالبقر كثير، لكثرة البقر لم نستطع أن نهتدي إلى البقرة المقصودة، وإنا إن شاء الله لمهتدون، سنهتدي إليها. الله سبحانه وتعالى يقول: وإنا إن شاء الله، قالوا لو لم يستثنوا، لم يقولوا إن شاء الله، لما بينت لهم لآخر الأبد. قال موسى: إنه، الله سبحانه وتعالى إن الله يقول إنه يقول إنها بقرة صفاتها لا ذلول، يعني غير مذللة للعمل، لا تعمل، تثير الأرض، تقلب الأرض للزراعة، ولا تسقي الحرث، يعني لا يستقى عليها الماء، لا يوضع عليها الماء لسقي الزرع، والحرث يعني الأرض المهيئة للزراعة، ولا تسقي الحرث يعني لا يستقى عليها الماء لسقي الزرع، مسلمة يعني سالمة من العيوب، سالمة من أثار العمل، لا شية يعني لا لون فيها غير فقط لونها الأصفر. قالوا الآن جئت بالحق، يعني نطقت بالبيان التام. قالوا فطلبوها فوجدوها عند فتى فطلب بها أموالا كثيرة، قالوا مل وزنها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، بسبب غلاء ثمنها ما كادوا يفعلون. إذن لما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، ادارأتم يعني تخاصمتم وتدافعتم، فادارأتم فيها والله مخرج يعني مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. هذه الآية أنها مقدمة للقصة. أول القصة أنهم قتلوا نفسا فاختلفوا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني هذا من باب التقديم والتأخير. والله سبحانه وتعالى يقول وإذ قتلتم نفسا. النفس في القرآن لها معاني. المعنى الأول النفس بمعنى آدم. قال الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم. المعنى الثاني للنفس بمعنى الأم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بأمهاتهم، المراد عائشة. المعنى الثالث النفس بمعنى الجماعة. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جماعتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جماعتكم. المعنى الرابع النفس بمعنى الإنسان. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الإنسان بالإنسان. المعنى الخامس بمعنى البعض، النفس بمعنى البعض. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. وقال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. المعنى السادس النفس بمعنى الروح. أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم. فقلنا اضربوه، يعني اضربوا القتيل المقتول. فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض هذه البقرة التي ذبحتوها. فضرب هذا المقتول فقام وقال فلان قتلني ثم مات، فأقاموا الحد. كذلك يحيي الله الموتى، هذا الإحياء مثله الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويريكم آياته، يعني دلائل قدرته لعلكم تعقلون، فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم، أيها اليهود صلبت عن قبول الحق، من بعد ذلك، يعني من بعد الآيات التي مرت عليكم، ومع ذلك قست قلوبكم عن قبول الحق، فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة، يعني أو أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن هذه قلوبكم أيها اليهود أصلب من الحجارة. وإن منها، يعني من الحجارة، لما يشقق فيخرج منه الماء. هذه الحجارة الصلبة يستفاد منها بأن يخرج منها الماء، أما قلوبكم فلا تستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى. وإن منها، يعني من الحجارة، لما يهبط من خشية الله، لكن قلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع. وما الله بغافل عما تعملون، إنما يؤخركم الله سبحانه وتعالى لوقتكم المعلوم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه الجزاء الأوفى. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود، وقد كان فريق، يعني طائفة، فريق منهم أحبارهم، يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه، يغيرون كلام الله الموجود في التوراة من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه وهم يعلمون. يعني لا تطمعوا في إسلامهم، فلهم سابقة في الكفر والعناد. وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقي منافقو اليهود لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقولون نؤمن بأن محمد رسول ونبي من الله وهو المبشر به في كتابنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا خلا يعني إذا رجع بعضهم مع بعض، قالوا، يعني رؤساءهم قالوا لي ممن لم ينافق، قال لي المنافقين منهم أتحدثونهم، يعني أتخبرون المؤمنين بما فتح الله عليكم، يعني بما عرفكم في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم، ليخاصموكم به عند ربكم يوم القيامة. يعني ها أنتم الآن تقيمون الحجة عليكم في ترك اتباع محمد مع علمكم بصدقه. أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم، فانتبهوا. هذا كلام الأحبار لمنافقيهم. قال الله سبحانه وتعالى أولا يعلمون هؤلاء الأحبار أن الله يعلم ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون، ما يظهر على ألسنتهم، فكيف يقولوا هذا الكلام؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم، يعني ومن اليهود، أميون يعني عوام، لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون التوراة إلا أماني. الأماني يعني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم، لأنهم لا يرجعون إلى التوراة، فاعتمدوا على هذه الأماني، على هذه الأكاذيب. وإنهم إلا يظنون، إنهم يعني إن بمعنى ما، ما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من مما يختلقونه. وإنهم إلا يظنون، يعني ظنا وليس عن علم. فويل للذين، تهديد، ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني يكتبون الكتاب مختلفا من عندهم، يكذبون ويكتبون غير الحقيقة، ثم يقولون هذا من عند الله، فعلوا هذا الأمر ليشتروا به ثمنا قليلا، ثمنا قليلا من الدنيا. مثل اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وغيروا آية الرجم، وكتبوها على خلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فويل لهم مما كتبت أيديهم، من الكذب على الله سبحانه وتعالى، سيعذبهم الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. وويل لهم مما يكسبون، الأموال التي أخذوها بمقابل هذا العمل، كذلك سيعذبهم الله سبحانه وتعالى عليه. كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، توعدهم بالنار، الله سبحانه وتعالى لما توعد اليهود بالنار قالوا، وقالوا اليهود لن تمسنا النار، لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة. عندهم في معتقدهم أن النار إن مستهم تمسهم أيام معدودة، 40 يوما فقط، مدة عبادة أبائهم العجل، ثم تزول عنهم ثم تزول عنهم النار. قل لهم يا محمد أتخذتم عند الله عهدا، هل عندكم ميثاق من الله سبحانه وتعالى بذلك؟ فلن يخلف الله عهده. إذا كان الله سبحانه وتعالى عنده عهد فلن يخلف الله عهده، لكن الحقيقة ليس لهم عند الله عهد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون، تكذبون على الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة، بلى يعني ليس الأمر كما تقولون كما تزعمون أن

0: يزعمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من كسب سيئة، السيئة بمعنى الشرك، وليس معناه سيئة واحدة يكون أصحاب النار ويخلد فيها، وإنما السيئة هنا بمعنى الشرك. وأحاطت به خطيئته، أحاطت به يعني أهلكت. قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن يحاط بكم، يعني تشارفون على الهلاك، تشارفون على الهلاك. إذن أحاطت به يعني بمعنى الهلاك. ولا يهلك الشخص من الشرك إلا إذا مات عليه، فأحاطت به خطيئته بأن مات على الشرك. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها سيخلدون فيها. والسيئة في القرآن لها معاني. المعنى الأول بمعنى الشرك كما في الآية التي أمامنا. المعنى الثاني للسيئة بمعنى العذاب. قال تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني عذاب ما كسبوا. كذلك بمعنى السيئة بمعنى الضر. وبلوناهم بالحسنات والسيئات. بالحسنات يعني يعني بالخير بالنعمة، والسيئات يعني بالأضرار والأمراض. وقال تعالى: ليقولن ذهب السيئات عني، السيئات يعني الضرر. المعنى الرابع بمعنى المعاصي. قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، بمعنى السيئة بمعنى المعصية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل، أولئك أصحاب الجنة في الآخرة هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون فيها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا، يعني أذكر حين أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق عليهم في التوراة، وقلنا: لا تعبدون إلا الله، بمعنى لا تعبدون إلا الله، يعني النهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين. وكلمة وبالوالدين كلمة إحسانا تدل على وجوه الإحسان، من الكلمة الطيبة والعمل الطيب والإنفاق. وذي القربى يعني القرابة، أحسنوا لذوي القربى. واليتامى كذلك أحسنوا إلى اليتامى. واليتيم في بني آدم من فقد أباه، واليتيم في غير بني آدم من فقد أمه. والصبي إذا يعني بلغ زال عنه اسم اليتم. والمساكين يعني الفقراء، مساكين اسم مأخوذ من السكون، كأن المساكين قد أسكنه الفقر. وقولوا للناس حسنا، جميع الناس. والحسنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق والرفق بهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه التي أخذ الله سبحانه وتعالى على اليهود في التوراة، فقبلوا ذلك. ثم توليتم، أعرضتم عن الوفاء بها، يعني آباؤكم أعرض، إلا قليلا منكم، قليل منكم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأوفى بهذه الأمور. وأنتم معرضون، غالبكم معرض عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل آبائكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. رواه ابن أبي الدنيا، إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض. وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت، نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء، فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار،
وما بقي ثرينا. رواه البخاري. النقي هو الخبز الأبيض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

قولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نحمل لكم فيها مجموعة من الأوراق. سنعيش مع لفتات جميلة ورائعة في بعض الأذكار النبوية. سنتحدث عن شيء يجلب الراحة إذا بحث الإنسان أحيانا عن موضوع يجلب الراحة، سنعطيه شيئا يجلب له الراحة. ربما أيضا سنتحدث عن فائدة لغوية. كل هذه المحاور وغيرها نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنا. حياك الله أستاذنا.
3: سلمك الله وعافاك
2: أستاذ محمد. خلينا اليوم حقيقة نتكلم عن لا تتركوا كل يوم هذه المئات.
3: نعم.
2: مش نقصد بها؟
3: في سلمك الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، في هناك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذكار مقيدة بمئة مرة، سأذكر منها أربع أذكار. وأنا أنصح نفسي وكل من يسمع كلامي أن لا يتركها أبدا، وإن شاء فليزد وجزاه الله
2: له في يومه.
3: نعم نعم، خاصة مع بداية الصباح، لأن من قالها في بداية الصباح فهو أكثر أجرا وأكثر حفظا. الذكر الأول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة. ما ثوابه؟ أنا ودي أي واحد يسمع هذا الكلام يركز شوي لأنه عظيم جدا. ثوابه كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة، كان كمن اعتق 10 رقاب.
2: الله.
3: الرقبة الواحدة
2: كم
3: اعتاق الرقبة الواحدة فيها أجر عظيم جدا، فمن اعتقها كان فكاكا له بكل عضو منها بعضو منه من النار.
2: الرقبة الواحدة.
3: الواحدة.
2: الله.
3: فكيف بعشر؟ فكيف بعشر كل يوم طول الدهر؟ يعني تقدم على الله وأنت على خير عظيم جدا.
2: أكبر.
3: هذا أول ثواب. الثواب الثاني قال: ويكتب لمن قاله 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، ويكون ذلك حرزا له، يعني حفظا له وحجابا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي من الصباح إلى المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثل ذلك. وقال وزاد عليه. فالمسألة ترى سهلة جدا، يعني من جربها وجد أنها تقال من 6 إلى 10 دقائق، والذي يستعمل العداد يجد أنها أسهل بكثير جدا. وبعض الناس يتحرج من العداد، يقول إنه بدعة، ولكن والله الحمد ليس ببدعة. وممن يرى أنه ليس ببدعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ بن باز رحمه الله، يرون أن هذا سائغ.
2: العداد سواء الجهاز هذا الصغير أو
3: السبحة. إيه نعم، لأن بعض السلف ورد عنهم أنهم كانوا يسبحون الله بالنوى وبالخرز ليساعدوا أنفسهم على ضبط العد. لكن من استطاع أن يعقدها بيده فهذا أفضل. الذكر الثاني:
2: لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يأتي أحد
3: بأفضل منه إلا من قال مثله وزاد عليه. واحد قالها أكثر من 100.
2: يا سلام.
3: أنا من هذا المنبر الكريم في هذا البلد الكريم أنصح كل أخ وأخت من إخواننا وأخواتنا في الله أن يقولوها كل يوم. إذا استطعت بعد الفجر الحمد لله، بعد في أول في أول الصباح عند ذهابك إلى الدوام، بعد الظهر، بعد العصر، إلى المساء، بمكانك أن تقولها.
2: أرجو من الله أستاذ محمد أنه سبحان الله ما الحين يقول لك إذا كررت شيء من الأشياء يرسخ في ذهنك ومع التنسي ويصير لاصق مع التكرار.
3: نعم.
2: فأرجو من الله أن الإنسان الذي يلتزمها طيلة الدهر أن الله يختم له بها، لأنها ستصبح في وجدانه وفي كيانه.
3: نعم نعم. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
2: نسأل
3: الله من فضله. هذا هو أول 100 نتكلم عنها، وهي الأصعب.
2: جميل.
3: أصعب يعني أنها تأخذ وقت.
2: جميل هذا التدرج. ننزل شوي.
3: ننزل الأسهل منها. سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. هذه سهلة، تأخذ دقيقتين فقط. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
2: يا الله.
3: يقولها الإنسان وفي نيته أن يكفر الله سيئاته وذنوبه وخطاياه ويبشر بالخير.
2: الله أكبر.
3: الثالثة: سبحان الله فقط، وهذه أسهل أيضا.
2: سبحان الله.
3: سبحان الله فقط. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قيل له: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب الله له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. فضل الله عز وجل واسع. فإذا قلت هذه 100 ثم هذه 100 ثم هذه 100، هذه 300 جميلات
2: وتحرص عليها في يومك
3: وليلة. وتحرص. نعم. ما يمر عليك أيضا فيه 100 رائعة، سأختم بها كلامي.
2: جميل.
3: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب له يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة. فإن شئت فقل أستغفر الله 100 مرة، وإن شئت، وهذا الذي أنا أفضله لنفسي لأن المعنى يكون حاضرا، تقول: اللهم اغفر لي،
2: اللهم اغفر لي،
3: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وتستحضر ذنوبك وتقصيرك وضعفك.
2: يا سلام.
3: هذا هو الاستغفار. كلمة
2: هي تربية للقلب أصلا.
3: نعم. دائما تكون مع الله دائما.
2: طب على ذكر هذه الحين، بعض الناس يقول: طيب أنا أستغفر بس بعدين أخطأ، طيب كيف أقول أستغفر؟ طيب أضحك على نفسي أنا؟ طيب ويبدأ الشيطان.
3: هذا الحسن البصري قيل له نفس الكلام. قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. الشيطان يتمنى أن هذا الشعور يتملكك
2: فتترك الاستغفار،
3: لكي تترك الاستغفار فتضل وتزل. لكن أكثر من الاستغفار، أولا يغفر لك، ثانيا مع الوقت بإذن الله تترك المعاصي،
2: تتهذب النفس.
3: نعم. بإذن الله. فأنا أقول الاستغفار في كل يوم 100 مرة على الأقل ضروري جدا، ومن صيغه: اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وتوب علي، أو أستغفر الله. وأنت تعلم معنى أستغفر الله، يعني أطلب مغفرة الله. كل هذا استغفار، كل يوم 100 على الأقل باستحضار تتطهر بها.
2: الحين يمكن هذه كل الأربعة اللي ذكرتها، أتوقع الإنسان اليوم زحمة المواصلات والطرق، لو الإنسان هو في سيارته حط نفسه يعني خلينا نقول 10 دقائق أو
3: أكبر.
2: أقل ممكن ينجزها كلها.
3: الله أكبر. هذا كلام صحيح جدا، وكثير من الذين جربوا الذكر في السيارة شعروا بأن المشاور الطويلة خلاص ما عاد هي بشاقة على النفس،
2: ولو بده ينزل، لأنه فرصة خلوة،
3: فرصة. وكلما ازداد الإنسان ذكرا كلما زاد إقبالا وانشرح صدره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: قد ينسان يعني ينسان يشعر في بداية ما يقولها أنها أنه وقتها طويل وصعب، لكن ألا تشعر أستاذ محمد أنه ممكن سبحان الله تلينه على على على لساني فيشعر بنوع من المتعة ولا يشعر بالوقت فيها مع التكرار؟
3: هذا لا شك فيه أبدا. الإنسان في البدايات، الآن لو تدخل نادي رياضي في أول الأيام،
2: أول أسبوع تقول يا الله الخراج،
3: تتعب وعضلاتك تتوتر ويكون في آلام. ثم بعد مدة من الزمان كما جرب بعض الناس لا يستطيع أن يعيش بدون النادي الرياضي. فهذا أعظم منه وأقرب للقلب والنفس. ما تعود إنسان على الذكر إلا جرى على لسانه بكل سهولة وأيضا بكل حب، يكون الإنسان راغب جدا في أن يذكر الله عز وجل وأن يتصل به بهذه الكلمات الطيبة.
2: كيف لو الإنسان صباح مع عياله رايح الدوام ولا يوصلوا المدارس وهم يشاهدون أبوهم
3: نعم
2: يحرص كل يوم على مثلا أوراد معينة، إيش؟
3: والله أنا سمعت ناس وقرأت ناس أيضا في تويتر وفي غيره يقولون إننا حفظنا الأذكار أو تعودنا على الأذكار بسبب تكرار
2: أبوه
3: والدتي أو أمي أو كذا.
2: يا سلام،
3: فهي خير عظيم جدا، أنت تقدمه لنفسك، تقدمه لأولادك، تقدمه لمن حولك، أيضا زملائك يتأثرون فيك.
2: صح،
3: والإنسان يحسن النية ويبشر بالخير.
2: يا سلام. دعني أنتقل وإياك إلى، أبغى أشير إلى إلى إلى حاجة يمكن تكلمت عنها في إحدى حلقات ماضية، وهي موضوع الحوسلة.
3: نعم،
2: وهي قلت أنه تحويل الإنسان إلى إلى إلى وسيلة.
3: نعم،
2: هذا ماذا يسمى في في في اللغة؟
3: ما شاء الله عليك، أقول متذكر لبعض
2: الحوسلة
3: الأشياء التي قيلت في حلقات ماضية. أحسن الله إليك، هذا يسمى في اللغة بالنحت.
2: النحت.
3: إيه نعم، النحت. النحت
2: الرسامين
3: معروف
2: عندهم نحت.
3: إيه نعم، الرسامين والنجارين عندهم نحت.
2: نحت.
3: زين، عندنا أيضا في اللغة نحت.
2: أهل اللغة نحت.
3: وهو أن نأخذ من الكلمة هذه شوي، وناخذ من الكلمة الثانية شوي، وندمج كلمتين في بعض وتكون كلمة واحدة جميلة معبرة.
2: يا سلام.
3: فمنها أشهر كلمة في النحت تقريبا البسملة.
2: البسملة.
3: ما هي البسملة؟
2: هي بسم الله الرحمن
3: بسم الله
2: الرحيم.
3: الرحمن الرحيم.
2: طيب كيف نحتت؟
3: نحتت، أخذ الباء
2: ايه؟
3: من بسم الله، السين من ثم في اللام في الأخير من كلمة الله عز وجل، من لفظ الجلالة، فسميت البسملة. الحمدلة أيضا مأخوذة
2: من الحمد لله،
3: من الحمد لله. الحوقلة من إيش؟
2: لا حول ولا
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله نحت.
2: والحوسلة،
3: والحوسلة التي ذكرناها في حلقة ماضية هي تحويل الإنسان إلى وسيلة، وهذه أظن أن الذي سكها ويعني قالها هو عبد الوهاب المسيري، وقد يكون نقلها عن غيره، لكن هو يكررها كثيرا في كتبه.
2: هذا يدل على يعني عبقرية علماء اللغة عندنا.
3: نعم، يعني اللغة ترى فيها جمال، فيها حلاوة، فيها أنس.
2: وأنت وعدتنا إن شاء الله نطعم الحلقات بملح
3: إن شاء الله، وسيكون بإذن الله. فيه نحت آخر ذكره الرجل الذي توفي قبل سنة، العالم الهندي اسمه فاء عبد الرحيم. فاء
2: اسمه فاء.
3: إيه نعم، هو يختصر اسمه بفاء لأنه اسم هندي
2: طويل
3: شوي،
2: يمكن مركب.
3: إيه، فالآن مشهور هذا الأستاذ الدكتور رحمه الله، توفي عمره 90 سنة أكثر. اسمه فاء عبد الرحيم. له هو يعرف هو في مجمع الملك فهد في
2: طباعة المصحف،
3: طباعة المصحف. عالم يتقن أو يلم ب14 لغة.
2: لا إله.
3: وله كتاب اسمه الدخيل في اللغة العربية.
2: الدخيل.
3: إيه نعم، دخيل في اللغة العربية،
2: تتحدث عن الكلمات اللي دخلت
3: التي دخلت في العربية. وأيضا حقق كتاب الجواليقي أو ابن الجواليقي، ورجل عالم حقيقة. فقرأت له أيضا يقول هناك نحت آخر أو أني لا
2: نوع من النحت، خلينا نقول نحت جديد. ولا نوع إيه؟
3: أظن أنني قرأت له هو أو غيره، لكن هذا كلام صحيح. يقول نحت آخر ليس من مجموع كلمتين، وإنما هو من أوائل حروف كل كلمة، وهذا شائع في اللغة الإنجليزية. ومن أشهر ذلك، الآن ماذا تسمى أمريكا؟ تسمى
2: USA.
3: نعم، UK هذه المملكة المتحدة. عندنا الآن بما أننا في وزارة الإعلام، وكالة الأنباء السعودية اسمها واس. واس لأنها أخذت
2: من
3: اي نعم. فهذا سعودية. هذا نوع من فيه يعني فائدة أدبية سأختم بها.
2: جميل.
3: في واحد من الشعراء الأدباء المعروفين وهو قوي جدا اسمه محمود بن الحسين، توفي عام 360. هذا كان يسمونه كشاجم.
2: كشاجم
3: او كشاجم، لكن كشاجم
2: شكله منحوت. هذا من
3: منحوت. بالضبط.
2: كيف؟
3: بالضبط نعم، لأنه كان كاتبا شاعرا أديبا جميلا منطقيا، يعني يعرف علم المنطق، فكان مجيدا لعلم المنطق، ولذلك أطلق عليه العلماء بما أنه شاعر كاتب مدري إيش سموه كشاجم. هذا النوع من النحت يسمى النحت الطرفي. وذكرت لك فاء عبد الرحيم، أظنه سماه أيضا هو نحت، تذكرت الآن. نحت نحتا آخر فسماه النحت.
2: النحت.
3: أيوه. وهي كلمة نحتها من كلمة النحت الطرفي، فهي نحت من نحت.
2: نحت.
3: وهذه تحتاج إلى تركيز عشان تفهم هذه اللطيفة.
2: إيش اسمه هذا؟ كناشد ولا كناشب؟
3: كشاجم.
2: كشاجب.
3: إيه.
2: أنا أحياناً ذكرتني إنه بعض الناس أحيان تجمعوا في في في في مؤتمر ولا في شيء بتقدمه، تقول له عطني التايتل حقك بعرف.
3: نعم.
2: يحط لك 20 حاجة، وعضو مدري وش ومدري وش، فيبغانا نسوي لك كشاجم، نقول معاكم كشاجم
3: وتختصر.
2: طيب خلنا الفاصل يسير ثم نعود إليك.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في هذه الحلقة في برنامجكم ثمرات الأوراق. تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن بعض فضائل الذكر، وخصوصا كما عنونا لها لا تتركوا كل يوم هذه المئات، ثم عرجنا على موضوع مهم وهو استدراك لحلقة سابقة، لأن ضيفنا كل ما قدرنا أنه نغرف منه من هنا ولا من هنا ما راح نوفره طبعا. تحدثنا عن الحوسلة وماذا هذه المفهوم، ماذا يسمى في اللغة. احنا قلنا في بداية الحلقة انه راح نتكلم عن شيء يريح، والناس اليوم تبحث عن، يقول بالله ريحني، يقول لي شيء يريحني.
3: الذي امامي الان يعني عنونت له في كتاب لي بعنوان البكاء يريح.
2: البكاء يريح.
3: نعم.
2: ايش رايك يا خالد؟
3: طبعا في الغالب ان مثل هذه الاشياء اخذها من كتب التاريخ والادب والتراجم، لأن هذه جميلة، تربطنا بسلفنا وتخبرنا أن كثيرا من المعاني الجميلة مطروقة عند أسلافنا، ليست فقط في علم النفس الحديث أو ما أشبه ذلك،
2: بل هي تفتح لنا نافذة لننظر إلى إلى إلى تراثنا من زاوية أخرى.
3: نعم.
2: يعني لا احنا فقط لا نريد، جميل أنك تعطي هذه الصورة. نعم. الواسعة.
3: يعني أسلافنا ليسوا فقط كانوا مثلا علماء شرعيين محدثين، لم يكونوا فقط محدثين أو مفسرين على جلالة ذلك، كانوا عندهم جميع التخصصات حاضرة، المعارف حاضرة، الخبرات حاضرة، فيا حبذا أن نشعر أبناءنا وبناتنا بقيمة أولئك الأسلاف الأفاضل رضي الله عنهم ورحمهم.
2: آمين.
3: في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش، وهو من كبار المقرئين، سآتي بعد قليل على شيء من ترجمته. هذا أبو بكر بن عياش يقول: كنت
2: هو مقرئ ومحدث.
3: مقرئ ومحدث، وبعد أن أقص الخبر سأذكر لكم شيئا ربما يكون جديدا على بعض المستمعين.
2: جميل.
3: نعم. يقول: كنت وأنا شاب إذا أصابتني مصيبة تصبرت لها ورددت البكاء عن نفسي. وهذا يفعله كثير من الرجال،
2: بل الحين جزء من الثقافة يقول لا تبكي.
3: اي نعم، الرجل ما يبكي.
2: اي نعم.
3: يقول: فكان ذلك يوجعني ويزيدني ألما. يقول ليت اني بكيت وريحت نفسي،
2: فضفضت.
3: اي لكن مثل ما تفضلت قبل قليل، الرجال ما يبكي. الى اخره يعني. يقول: وفي يوم من الايام،
2: ولا شافوك بكيت هاشوا علي. ماشي.
3: يقول: وفي يوم من الايام رايت اعرابيا واقفا وقد اجتمع الناس حوله، وإذا هو ينشد بيتين.
2: يا زين العرب لا انشدوا.
3: أي يعني أحيانا تكون منهم الحكمة الفريدة.
2: يا سلام.
3: يقول: خليلي يعوج من صدور الرواحل،
2: الله،
3: بجمهور حزوى وابكيا في المنازل، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابل.
2: ترجم لهم طبعا، لازم ترجم لهم مستمعين.
3: هو الشاهد قوله. أي. شاهد قوله: لعل انحدار الدمع يعقب راحة. الله. يقول: هذا الدمع إذا نزل أنا أرتاح بعد. أيه. الهم الذي أنا فيه أو الحزن الذي أنا...
2: كان الدمع يبرد. أيه. تلك الحرارة التي بيأخذ.
3: يقول: فسألت عن هذا الشاب. يقول أبو بكر بن عياش
2: كأنه أعجب أو أحدث شيئا في نفسه.
3: نعم، شاب وذكي محدث ومقرئ. يقول: وكنت يعني تمر علي هموم، سمعت هالبيت أعجبني.
2: أيه.
3: فسألت عنه: من هذا الشاعر؟ ففوجئ بأنه شاعر كبير جدا، وهو ذو الرمة، وهو مشهور جدا، من أشهر شعراء العرب. قال أبو بكر بن عياش: فأصابتني بعد ذلك مصائب، فكنت أبكي منها، فأجد بعد البكاء راحة.
2: الله الله.
3: وأقول سبحان الله ما أبصر هذا الأعرابي وما أعلمه.
2: يا سلام.
3: هذه يعني اجتماعيا أو نفسيا مفيدة جدا، وأنا سقتها من باب يعني الترويح وذكر الطرف التاريخية والأدبية، ولكن أيضا لها فائدة نفسية. دعني أعود
2: لكن
3: إلى
2: قبل أبو بكر بن عياش.
3: أبي بكر، نعم.
2: يعني قد يتصور البعض أن هذه يعني فائدة ذو الرمة،
3: نعم.
2: لكن موضوع البكاء لو كنا نظرنا له في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كان حاضرا؟ بمعنى هل كان الرسول يحزن ويعبر أو يترجم حزنه بدمعات تنحدر على خديه؟
3: يعني أشهر ما ورد في ذلك لما جاءوا بإبراهيم، أو أيضا جاءوا بنت له صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل من اللي كان عندهم بقايا من الجفاء، شدة يعني الغلظة وليس جفاء الإيمان، فقال له تبكي يا رسول الله؟ لأن العرب حتى أشد منا بكثير يعني في هذا المجال،
2: تجلدي
3: جدا. وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضرع. قال له تبكي يا رسول الله؟ قال نعم، إنها رحمة.
2: الله.
3: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
2: يا سلام.
3: النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي بعثها في قلوب أمته التوازن في الشخصية.
2: يا حلو. يا سلام.
3: التوازن في الشخصية، لا تقول أنا ما أبكي، لا أنا أبكي، لكن أيضا أنا قدر المستطاع أبعد عن نفسي الأحزان، لا مثلا أقع فيما يتعلق بلطم بشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعاء الجاهلية وما أشبه ذلك.
2: جميل. نعود لأبو بكر بن عياش.
3: أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى من كبار الأئمة في التاريخ. أما في الحديث فهو محدث معروف، وبعضهم يوثقه وبعضهم يقول إنه يعني أقل ضبطا، وهذا ليس مهما، لكن عظمة هذا الرجل في باب القراءات. الآن نحن مثلا في السعودية وفي مصر وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي يقرؤون بقراءة عاصم. عاصم له راويان، حفص وهو الأشهر،
2: الأشهر،
3: والثاني شعبة.
2: شعبة،
3: من هو شعبة؟ هو هذا رفيقنا.
2: شعبة
3: أبو بكر.
2: هو أبو بكر بن عياش.
3: بن عياش، نعم. فشعبة قراءة.
2: شعبة هذه كنية ولا لقب؟
3: هذا اسمها، والكنية أبو بكر بن عياش. فأبو بكر بن عياش وهو شعبة هو صاحب الرواية. ولذلك الآن الذي يريد أن يقرأ القرآن برواية حفص عن عاصم له أن يقرأ بذلك. لو قال لك شيخك لا، أحسن أنك تقرأ علي عاصم براويه حفص وشعبة، فإنك ستأتي إلى ألفاظ يسيرة وتغيرها لتكون قد قرأت بحفص وشعبة. مثلا تقول والله رؤوف رحيم، هذه قراءة، هذه رواية حفص. شعبة ما يقول رؤوف، وإنما يقول والله رؤوف،
2: رؤوف،
3: رؤوف،
2: سبحان الله،
3: بدل رؤوف رؤوف. يعني مثلا زكريا ما يقول زكريا، وإنما يقول زكرياء وزكا

0: أنا وأنت وكل واحد يحب الخير لنفسه ولأمته وللناشئة بالذات، المفروض يربط الموضوعات بعضها، يربط الموضوعات بعضها ببعض، لأن هذا الربط يجعلنا نتكلم أحيانا في الأدب ثم نربط به القراءات،
1: يا سلام،
0: نربط به علم الحديث، فتكون ثقافتنا إن شاء الله يعني أوسع وأكثر يعني قيمة.
1: قراءة شعبة وين يقرأ فيها اليوم يعني؟
0: هي الحقيقة هي قراءة عاصم، فعاصم له راويان، حفص وهو المشهور جدا، وشعبة أقل منها شهرة ولكنها داخلة في قراءة عاصم، وكثير من مشايخنا الذين قرأوا على شيوخهم بحفص أضافوا إليها شعبة،
1: يا سلام،
0: يقول قرأت قراءة عاصم براويه حفص وشعبة.
1: جميل. أنا شاكر لك أستاذنا الأستاذ محمد المهنا على هذا التطواف الجميل وهذه الأوراق أو ثمرات هذه الأوراق التي قلبناها وإياك سويا. إن شاء الله نلتقي بك في حلقة قادمة.
0: إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير يا شيخ طلال.
1: شكرا لخالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

دم الحلف بغير الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. متفق عليه.

وأنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: آية وعظة.

الصلاة قربان المتقين، وميزان أحوال الصادقين، ورحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في المحافظة على صلاة الجماعة. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: كان الأعمش رحمه الله قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 2 سنين فما رأيته يقضي ركعة. فهلا حافظنا على صلاة الجماعة في المساجد؟ آية وعظة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة هود من سور المئين التي تزيد آياتها عن 100 آية، وهي من السور المفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة هود بذلك لتكرار ذكر نبي الله هود عليه السلام فيها 5 مرات. وتمتاز آيات سورة هود بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 41 وهي قوله تعالى:
3: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ مجريها، فيقرأ بفتح الميم مع إمالة ألف مجرى هكذا
3: مجريها،
2: ومن الخطأ قراءته دون إمالة هكذا مجراها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ومرساها، فيقرأ بضم الميم من دون إمالة هكذا
3: ومرساها،
2: ومن الخطأ قراءته بفتح الميم مع الإمالة هكذا
3: ومرسيها،
2: فتكون القراءة الصحيحة لللفظين معا هكذا
3: بسم الله مجريها ومرساها.
2: ومعنى الآية: وقال نوح لمن آمن معه يركب في السفينة، بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها.
1: وأن أتلو القرآن.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة. وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمعة. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك رواه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. رواه ابن ماجه واللفظ له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج وجه هاهنا. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله.

فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الروم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل 4 عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الشورى.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم

0: حفيظا إن عليك إلا البلاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
3: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
4: تنفيذ سعود الفليج.
5: من كل نعمه التي ليس لنا في بسطها يد، وكان منه سبحانه سابق الوعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. استخلف عباده في الأرض وأنزل من عنده طيب الرزق، فكل ميسر لقدره وكل يسير لرزقه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبع، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، ولأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. فيا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلوا من ألوان الطيبات التي أحللناها لكم، ولا تتعرضوا لما حرمناه عليكم. وكان الخطاب هنا للمؤمنين خاصة، لأنهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء وأولى بالتكريم والتشريف.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا، أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذا؟
2: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده، لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة ومن المرسلة، تقول إحدى الأخوات ميم ميم، تقول في رسالتها: كان العلم قليلا في قديم الزمان، وكان العلماء قليلون أيضا، وقد قال لأهلي إن الشاب لا يصوم رمضان إلا العشر الأيام الأولى، ولا وإنني لا أدري هل صمت العشر الأيام الأولى أم صمت الشهر كله، فهل يجب علي القضاء أم لا يجب؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن صيام رمضان فريضة على كل مكلف من المسلمين من الذكور والإناث، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فإذا كانت السائلة لم تصم رمضان أو العشرين الأخيرة من رمضان بعد بلوغها الحلم، فإن عليها القضاء، والبلوغ يكون بأحد أربعة أمور في حق المرأة: يكون بالحيض، ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول الفرج والحانة مسمى الشعرة، ويكون بأمر الرابع وهو الإنزال، إما في اليقظة إنزال المني عن شهوة، أو في النوم وهو الاحتلام. فإذا وجد واحد من هذه الأربعة صارت المرأة مكلفة، عليها تجب عليها الصلاة والصوم والحج مع الاستطاعة. فإذا كانت السائلة قد تركت شيئا من رمضان بعد بلوغها فعليها القضاء، ولا يلزم الترتيب بل تقضيه ولو مفرقا، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم في أصح قول العلماء عن تأخيرها لقضاء ذلك الصيام، نص صاع من تمر أو رز أو حنطة أو شعير أو زبيب أو غير من قوت البلد، وعليها التوبة والاستغفار عما جرى من التأخير، فإن التأخير معصية، تأخير الصوم عن رمضان معصية، فعليها التوبة والاستغفار عن ذلك، والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، لكن توبة صادقة نصوحة محى الله بها ما قبلها. نعم.
1: هذه رسالة وردتنا من مرسلها محمد بن علي سلمان، يقول: صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: أحسن الله عملك، أنا محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من قضاء بني مالك، تابع لجيزان. جزاكم الله خير الجزاء لما لكم من فعل الخير وإيضاحه وطمس الشر ومعالمه. لأخ من الرضاعة وله 3 بنات، هن معزية بنت حسن وفاطمة بنت حسن وجميلة بنت حسن ابن سالم ابن قاسم، وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء أن تتكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج نور على الدرب، والله يرعاكم.
2: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل 5 رضاعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن، هذا إذا ارتضع من أمه 5 رضاعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم. فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائلة رضعت حسن المنكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيها رضعت حسن المنكور 5 رضاعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل 5 رضاعات فأكثر، فإن السائل يكون أخا لحسن هذا، ويكون عما لبناته وعما لبنات بناته، وهكذا يكون عم ويكون عمهن من الرضاعة، ويكون محرما لهن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إن كانت الرضاعات أقل من 5، أو كانت الرضاعات فيها شك ما يدرى هل يرتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال أنه أخو من الرضاعة من غير جزم، هذا لا يكون محارما للسائل ولا يكون عما لهن إلا برضاع ثابت بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن رضعته، أو أن أمه رضعت حسن فصار أخلا، أو زوجة أبيه أو زوجة أبي حسن رضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب تثبت الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عما لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
1: هذه رسالة وردتنا يا سمعت الشيخ عبد العزيز من الحدود الشمالية، يقول مرسلها ظبيان خضر الجريح الشمري: سافرت في رمضان وأفطرت يوما فما هي كفارته؟
2: إذا كنت أفطرت للسفر فعليك قضاء فقط ولا في كفارة، إذا كنت أفطرت للسفر من هذه السفر فلا حرج بل سنة. يقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالله وسع ويسر سبحانه وتعالى، ورخص للمسافر والمريض أن يفطر. فإذا سافرت إلى جهة من الجهات فأفطرت يوما أو أكثر فعليك القضاء ولا كفارة عليك، إلا إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر فلم تقضي فعليك القضاء بعد رمضان مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من التمر أو الرز أو غيرهما من قوت البلد عن التأخير. أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أصح القول العلماء، يعني تقضي يومك الذي أفطرته وتفدي هدية تكفر بإطعام مسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
1: أيضا يقول: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
2: الجنابة لا حلال، إن كانت الجنابة وقعت في الليل بأن جامع أهله في آخر الليل مثلا ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج، الصوم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم يصبح ذنوبا ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار بأن جامع أهله في النهار هذا آثم وعاصي لربه عز وجل، والصوم يبطل وعليه كفارة إذا كان تعمل ذلك، عليه كفارة إتغرابة. فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، هذه هي الكفارة في حق من أتاه في رمضان في النهار، وصومه يبطل وعليه قضاء على ذلك اليوم الذي جمع فيه أهله في النهار. أما إذا كان جمعه في الليل ولكن أصبح جنبا لم يغتسل فلا حرج في ذلك. نعم.
1: هذه رسالة وردتنا من الباكستان، يقول مرسلها قمر الزمان عرفان الباكستان: ما حكم استقبال رمضان والبشارة به والتهاني به من قبل الأصدقاء والرفاق؟
2: رمضان شهر عظيم، شهر مبارك يفرح به المسلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به، كان يبشر أصحابه بذلك، فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به وهنأ بعضهم بعضا بذلك فلا حرج في ذلك كما فعله السلف الصالح، لأنه شهر عظيم مبارك يفرح به لما فيه من تكفير السيئات وحط الخطايا والمسابقة إلى الخيرات في أعمال صالحات أخرى.
1: أيضا هذا محمد ناصف معطي أو مطري يقول: لقد تركت بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأنا محرج، حيث سيداهمني أو يداهمني رمضان هذا العام، هل أترك الصيام لما بعد رمضان وأصوم، أم أصوم الذي عن رمضان الماضي ثم أبدأ مع المسلمين في صيام هذا الشهر؟
2: تعيد السؤال.
1: يقول: إنه قد فاتني بعض الأيام من شهر رمضان العام الماضي وأخشى أن يداهمني أو يقول داهمني رمضان هذا العام، وأنا لم أصم ما بقي عليه من رمضان العام الماضي، فهل أصوم
2: الذي من العام الماضي أو أتركه وأؤجله وأصوم مع المسلمين رمضان هذا العام الذي علينا.
3: يلزم السائل وفقه الله أن يبادر بالصوم في هذه المدة الباقية وأن يقضي ما عليه من الصوم، هذا الواجب عليه قبل رمضان، ولا يجوز له التأخير والتساهل. لكن لو غلبه أمر كمرض منعه من الصوم فإنه يصوم بعد رمضان، وعليه يطعم مسكينا كل يوم بسبب التساهل الذي جاءه إلى التأخير. أما الآن يلزمه الصوم، يلزمه أن يبادر ويصوم عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه. إلا إذا منعه مال من المرض كالمرض واستطاع فلا بأس أن يؤجل إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان، فإنه يؤجله ويصومه بعد رمضان إن شاء الله، وعليه يطعم مسكينا كل يوم لأنه تساهل في التأخير قبل المرض. أما لو أخره بسبب مرض في جميع السنة، يعني من حين أفطر وهو في مرض إلى الآن في مرض حتى جاء رمضان، فلا شيء عليه إلا القضاء، يقضي بعد ذلك إذا عافه الله، يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. أما الذي أخر الصيام تساهلا وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره إلى ما بعد رمضان. أما إذا صام في رجب أو في شعبان لا بأس، ما عليه شيء، يصوم ولا حرج عليه.
2: نعم. هذه أيضا رسالة فيها استفسار عن التهاون بالصلاة، بعث بها المستمع محمد بن حزام بن موسى الشهري من نجران، يقول: ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها؟ هل عليه إثم في ذلك؟ وهل ينطبق صفات أو تنطبق عليه صفات المنافقين؟ أفتونا مشكورين.
3: تأخير الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، وقد ذهب جو من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر بذلك كفرا أكبر وردة على الإسلام والعياذ بالله، ويحتجون على هذا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. هذا ظاهره أنه يكفر بذلك إذا أخرها حتى خرج وقتها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فتأخيرها جريمة عظيمة ومنكر عظيم، فالذي مثلا يؤخر الفجر حتى يصليها الضحى هذا منكر عظيم، يجب يصليها قبل طلوع الشمس ويجب يهتم بذلك. وهو مع كونه أتى جريمة قد شبه بالمنافقين وقد كفره جماعة من أهل العلم ذلك. فالواجب على المسلم يأتني بالصلاة ويؤديها في الوقت مع المسلمين في الجماعة في المساجد، وليس له تأخيرها أبدا لا مع المسلمين ولا في البيت، بل يجب أن يبادر حتى يؤديها في الوقت مع المسلمين في مساجد الله. والمرأة كذلك عليها أن تبادر بأن صلى الصلاة في وقتها في بيتها، ولا يجوز لها التأخير كما يفعل بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تخرج حتى تقوم بعد طلوع الشمس من المدرسة ثم تصلي، هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم.
2: لا.
3: وهكذا بعض المدرسات تؤجل صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم تقوم للتدريس وللصلاة، هذا منكر عظيم، يجب أن تصلي صلاة وقتها قبل طلوع الشمس. وإذا كانت يغلبها النوم فيجب أن تتخذ ما يعين على اليقظة من ساعة منبهة تركز على وقت الصلاة، أو تستعين بأهل البيت يوقظونها حتى تصل صلاة وقتها. وهكذا العشاء لا تؤخر إلى بعد نصف الليل، وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، هذا وقتها الاختياري.
2: لا.
3: وكذلك المغرب لا تؤخر حتى يغيب الشفق، فتصلى قبل الشفق، والشفق الحمراء التي في المغرب يجب أن تصلى المغرب قبل ذلك قبل أن يغيب الشفق. وهكذا الظهر لا تؤجل حتى يصير ظله في الشمس بعد الزوال، بل تصلى في أول وقت بعد الزوال. والعصر لا تؤجل حتى تصر الشمس، بل تؤدى في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في الوقت، ولما سئل عن ذلك صلى الصلاة يوما في أول وقتها ثم صلىها في آخر وقتها، يعني صلاة خمس، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات، فالله يخبر أنها مفروضة في الأوقات، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يؤخروها عن أوقاتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت. ويروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على شدة في ذلك. هو كما قال رضي الله عنه وارضاه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال عليه الصلاه والسلام: من حفظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ولجاته يوم القيامه، ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وحشر يوم القيامه فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف، نسأل الله العافيه، هؤلاء من كبار الكفار ومن صناديدهم نعوذ بالله. قال بعض اهل العلم انه يحشر من ضيع الصلاه مع هؤلاء، لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة حشر مع فرعون، وإن ضيعها من أجل الوزارة ونحوها حشر مع هامان وزير فرعون، وإن ضيعها من أجل الشهوات والنعم والمال حشر مع قارون الذي أعطاه الله المال فبطر وتكبر وعصى نبي الله موسى فخسف الله به وبدار الأرض، نسأل الله العافية، عقوبة عاجلة مع النار. وإن ترك الصلاة وضيعها بسبب أعمال التجارة والبيع والشراء حصل يوم القيامة أبي بن خلف تاجر أهل مكة. فالواجب على أهل الإسلام الحذر غاية من التساهل بالصلاة، والواجب أن تؤدى في أوقاتها، المرأة تؤديها في الوقت والرجل يؤديها في جماعة في المساجد، ولا يجوز التشبه بالمنافقين في التساهل بالصلاة. وعرفت أن بعض أهل العلم يقول إن من تركها تهاولا حتى خرج الوقت كفر بذلك، وهذا قول صحيح، ترك الصلاة تهاون وتساهل بها كفر أكبر، نسأل الله العافية. لأن السنة تؤيده، السنة عن رسول الله تؤيد هذا القول، فإن الباب فيها هذه الصحيحة كما تقدم. فيجب على المسلم يحذر هذا الأمر الخطير، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يستعين على ذلك بكل ما يستطيع من ساعة وغيرها حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع إخوانه المسلمين، وحتى تؤدي المرأة صلاتها في وقتها في بيتها قبل خروج الوقت، فهي عمود الإسلام ولأهم الفرائض بعد الشهادتين. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
1: أحسنتم أثابكم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة ميم من المدينة المنورة، وسأل عن ترك الصيام بعد البلوغ، والمستمع محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من جيزان، وظبيان خضر الجرير الشمري من الحدود الشمالية، وقمر الزمان عرفان من باكستان، ومحمد سلطان من الرياض، وأخيرا رسالة محمد بن حزام موسى الشهري. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البياقي وصححه الألباني.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
2: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
3: اشفعوا تؤجروا. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا. متفق عليه.
4: هناك محرمات بالنسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وهناك محرمات بالمصاهرة، وهن أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب. وهناك محرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب. وهناك محرمات باللعان، فلو قذف الزوج زوجته بالزنا ثم لاعنها خمسا ولاعنته خمسا حرمت عليه تحريما مؤبدا. ومن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز نكاح الأم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك.

0: من الله جل جلاله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به، ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت: لنحتالن، يعني لنعمل حيلة. فأخذت معها من سودة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفية، وبلغتهم أنه لابد أن نحتال. فقالت: نقول إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من إحداهن تقول: أكلت مغافير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: لا. فتقول له: يعني فيك ريحة مغافير؟ فيقول: لا، هذا عسل شربته عند حفصة، فقالوا: هذا العسل جرست نحله العرفط، أي أن النحلة أو النحل أكل من العرفط، ومن كانت يعني ما يصاب من ريحة أو أكلة المغافير، وهي ليست رائحة جيدة. فاتفقنا الثلاث أن يقولون هذه الكلمة، وبالفعل عائشة وسودة وصفية. أيضا بعدما دار على الثلاثة وكلهم قالوا نفس الكلمة، تقول عادت صفية لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة ثم سودة ثم صفية، دار إلى حفصة. حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ يعني كأنها تقول: أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي فيه. تقول سودة: والله لقد حرمناه. فعائشة تقول لسودة: أسكتي. فعائشة تقول: أسكتي. هنا هذا الموقف يعني هو هنا الحقيقة موقف طبيعي أن يحصل بين الزوجات من غيرة، وما يحدث منهن من أحيانا تؤدي الغيرة إلى بعض الاحتيال. فأن يشبهنا العسل بالمغافير وبهذه الرائحة التي ليست حلوة، من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يعني أنه مثلا قد يكون
ندم على أنه أخذ شيء من العسل، أو أنه لذلك هذا اللي حصل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه حفصة العسل مرة أخرى ماذا قال؟ قال لا حاجة لي فيه، لأنه يعني لا حاجة، لأن المغافير يعني هو مثل الصمغ كذا، هو حلو لكن له رائحة كريهة، والنحل أحيانا يقف عليه. فسيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة، من أجل أنه لا يأكل مرة أخرى فيشمون فيه الرائحة الكريهة. ولذلك انظروا إلى سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوا من الريحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمنا. عائشة حينئذ تقول أسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلا، لكن المرأة مثلا لديها يعني أخت الزوج والدة الزوج أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر، وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا لملذاته. في خضم الحياة وما تحمله من قسوة ومآسي، الكل حوله يتألم من ظروف اجتماعية أو مادية أو صحية، ولا يلتفت إلى أحد منهم، فقط أهم شيء عنده زوجتي وأولادي وثروتي. لا يشفق على معاناة جار أو زميل أو صديق، بل لا ينظر إلى أخته الأرملة الضعيفة وتلك المطلقة المسكينة. لا يلتفت إلى أخيه الذي قد أنهكه الفقر والعوز والحاجة. صدقني، هؤلاء هم العضد والسند لك، هم العدة والعتاد في يوم السواد. نعم، عن الأنانية أتحدث. الأناني يعشق لفظ الأنا وتستهويه عبارة هذا لي، ويسأل قبل كل شيء ماذا أستفيد. الأناني لا يؤمن بقول الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الإيمان، قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. الأناني لا يستشعر محبة الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحبابي، للمعلومية، الأنانية سهلة ويسيرة ولا تكلف شيئا، فقط سعي لحب الذات واستجابة لما طلبت من ملذات. عفوا، بل والله إن الأنانية صعبة جدا، صعبة على الكبار، صعبة على كبار النفوس وأصحاب المبادئ، الذي لا يرضى الواحد منهم أن يعيش في هناء وله أخ يتألم. يذكرني حال الأناني بحال أهل النفاق الذين قال الله فيهم: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا إلى ملذاته.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا.

من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة ملء كفه من دم أهراقه فليفعل. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله ابن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى، أي مؤخر غير مقبوض. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وعن سفين بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟
قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم. كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: ترحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

مسكين ومسكينة هذان اللذان يربيان الكلب ويخرجان به في جولة للشوارع والأسواق. واحد، لأنه ينقص من أجرهما كل يوم قيراط. اثنان، عليهما إثم التشبه بالكفار، لأن هذه العادة قدمت منهم وباتت من أخلاقهم. ثلاثة، عليهما وزر المجاهرة بالمعصية أمام المسلمين في الأماكن العامة. أربعة، عليهما إثم إخافة أو إيذاء الجيران بالنباح، وإثم كل من تهجم عليهم أو آذاهم أو أخافهم هذا الكلب. خمسة، عليهما إثم المال الذي ينفقانه على هذا الكلب في شراء إكسسواراته وغيرها. ستة، عليهما تبعة مخالطة النجاسات المغلظة كلعاب الكلب وغيره، وكذلك وزر نجاسات الكلب أمام بيوت الجيران وفي طريقهم إذا وطئوه أو تأذوا به أو برائحته. سبعة، يحرمان من دخول الملائكة إلى بيتهما، وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين. ثمانية، عليهما إثم نقل الأمراض إلى أطفالهما وغيرهم، لأن الكلب قد يلحسهم بلعابه المليء بالجراثيم والفيروسات الضارة والنجاسات. تسعة، كل وقت أهدر بسبب اتخاذ هذا الكلب سوف يحاسبان عليه يوم القيامة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: نعم
3: الشيخ محمد.
2: نعم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذه سائلة تقول: ما حكم الشرع في نظركم في المراسلة بين الشباب والشابات، علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والغرام؟ أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة حول هذا السؤال.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المراسلة بين الشباب والشابات محرمة، لأنها ذريعة قريبة للفحشاء والمنكر، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ولا تزنوا، بل نهى عن قربان الزنا. فكل ما يكون سببا وذريعة للزنا ولو زنا القول واللسان فإنه حرام، فلا يحل للإنسان أو فلا يحل للفتيان والفتيات أن تكون بينهما مراسلة. ولكن من أراد أن يتزوج امرأة فليتقدم إلى أهلها بخطبتها ثم يتم الزواج على الوجه الشرعي. نعم.
3: بارك الله فيكم. السائلة التي رمزت لاسمها بأم أحمد تقول من الرياض، تقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلماء في المساجد؟
2: لا حرج أن تحضر المرأة إلى المساجد لاستماع المحاضرات والمواعظ والدروس العلمية، لأن هذا تحصيل للعلم ووسيلة إليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن يجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج باللباس الذي يكون ساترا بعيدا عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وكذلك بقية الصلوات وكذلك المحاضرات والمواعظ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إليها وهي متطيبة. نعم.
3: السائل حسن محمد من مكة يقول: إذا أردت أن أصلي سنة الوضوء فلم يسعني الوقت لخشية فوات الصلاة المكتوبة، فمتى أصليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
2: إذا أديت الصلاة المكتوبة بعد الوضوء بزمن قريب فإن ذلك يغني عن سنة الوضوء، لأن المقصود من سنة الوضوء أن يوقع الإنسان صلاة بعد الوضوء، وصلاة الفريضة تغني عن هذه السنة. نعم.
3: بارك الله فيكم. هذا السائل طارق حسان مصري ومقيم بمكة المكرمة يقول: فضيلة الشيخ، أخص أمي بكثير من الدعاء، ولا أخص أبي إلا بالقليل، وكثيرا ما أنسى الدعاء له، فهل في ذلك عقوق له؟ مع العلم بأنني أحبه حبا شديدا، وأرجو من فضيلة الشيخ إجابة جزاه الله خيرا.
2: الأفضل للإنسان أن يدعو لوالديه جميعا فيقول الله رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، وما أشبه ذلك. هذا هو الأفضل. وإن فضل أمه على أبيه فإنه لا يأتم بذلك، لأن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
3: السائل طارق حسان يقول في سؤاله الثاني: أقيم في مكة المكرمة، وحضرت والدتي في رمضان قبل الماضي وحجت معي على اعتبار أنها من أهل مكة، فهل حجتها صحيحة أم أنها فيها قصور؟
2: حجتها صحيحة، لكن ما دامت ليست من أهل مكة فإن الواجب عليها إذا كان حجها قرانا أو تمتعا أن تهدي هديا يذبح في مكة، تأكل منه وتهدي وتصدق، فإن لم تجد فإنها تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلها. نعم.
3: بارك الله فيكم. هناك من يؤدي فريضة الحج ثم يفعل بعض المعاصي أو الكبائر ثم يحج مرة أخرى، فهل حجته الأخيرة مقبولة؟ وبماذا تنصحون مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
2: حجته مقبولة إذا كانت قد استوفت شروط الصحة وانتفت الموانع منها، ولا تهدمها المعاصي التي تقع بعدها. ولكن يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب كل ما نهى الله عنه حتى يكون من المتقين الذين أعدت لهم جنات النعيم، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
3: هذا السائل يقول، أرسل بي سؤال طويل ملخص هذه الرسالة، والسائل رمز لاسمه بألف ألف حاء: واجهتني عدة مشاكل في حياتي مما جعلني أكره الحياة، فأنا أدعو على نفسي في كل وقت بالموت لأنني لم أرى حلا لمشاكلي، فهل علي إثم في ذلك؟ وبماذا تنصحونني مأجورين؟
2: نعم، عليك إثم في ذلك لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ولأن دعاءه على نفسه بالموت يعني عدم الصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على قضاء الله وقدره واجب. وهو إذا مات هل سيسلم؟ لا ندري، قد ينتقل إلى عذاب والعياذ بالله. ثم إن الواجب عليه أن يصبر ويحتسب وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النص مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
3: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة الذي رمز لاسمه بجيم عين من جازان، يقول: ما الحكم في من يؤخر الصلاة عن وقتها ويصليها مع الفرض الآخر قضاء من غير عذر؟ أرجو منكم الإفادة.
2: الحكم بطلان صلاته وعدم صحتها، ولا تقبل منه، بقول الله تبارك وتعالى: نعم، ولا تقبل منه، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر لم يعمل عملا صالحا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يصلي الفريضة بعد خروج وقتها بلا عذر قد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وإني أقول لهذا الرجل: اتق الله في نفسك، لا تلحق نفسك الإثم، وربما يطبع على القلب والعياذ بالله بتراكم الذنوب عليه حتى لا يعرف حقا ولا يعرف باطلا. نسأل الله السلامة والعافية.
3: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.

أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب عن بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

زينة القوم ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأبي بكرة جميعا. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. وحار رجع عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. رواه أحمد وابن ماجه، إلا أنه قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. ورجالهما رجال الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو 2؟ فقال: أو 2. قالت المرأة: يا ليتني قلت 1. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن 3 من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو 2 يا رسول الله؟ قال: أو 2. وفي أخرى له أيضا قال: آتت امرأة بصبي لها فقالت: يا نبي الله، أدع الله لي، فلقد دفنت 3. فقال: أدفنت 3؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الحضار هو الحائط يجعل حول الشيء كالسور المانع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس: المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها، في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. رواه الطبراني في الكبير والبزار، وليس إسناده بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل. رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. رواه أحمد من رواية العلاء بن زياد عن معاذ ولم يسمع منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة،

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا.

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يعرفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

لا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور الأعراف والأنفال والتوبة.
1: في ميزان النوايا.
2: أهلا بكم. قيل إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد، وقيل أيضا من سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. لطالما كانت الأخلاق مسعى كل عاقل ومبتغى كل معاشر، يزداد جمال الإنسان حين يتحلى بالأخلاق الفاضلة التي تجمله وتجعله أكثر قربا من الآخرين وأكثر قربا من ربه أيضا. الأخلاق منظومة متكاملة لا تتجزأ، فإذا ساد حسن الخلق في المجتمعات ازدهرت ونمت وحلت مشاكلها وزالت مصائبها وعاش الأفراد فيها في أمان ورخاء دائمين. والأخلاق في دين الإسلام عظيم شأنها، عالية مكانتها، ولذلك دعا المسلمين إلى التحلي بها وتنميتها في نفوسهم، بل إن الأخلاق الكريمة تدعو إليها الفطر السليمة، والعقلاء يجمعون على أن الصدق والوفاء بالعهد والجود والصبر والشجاعة وبذل المعروف أخلاق فاضلة يستحق صاحبها التكريم والثناء. ومن وصل إلى مرتبة حسن الخلق بلغ شأنا عظيما، لأن ذلك يكون عادة في نفسه وطبعا متأصلا في معاملاته. ولكن في ميزان النوايا يكون حسن الخلق عادة وأجرا عظيما. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الترمذي. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي ميزان النوايا أيضا، فإن حسن الخلق متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: في ميزان النوايا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ رواه مسلم وأبو داود وعنده: كوماوين زهراوين بغير إثم لله عز وجل ولا قطيعة رحم. قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن. بطحان موضع بالمدينة، والكوماء هي الناقة العظيمة السنام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وفي رواية: مثل الفاجر بدل المنافق. رواه البخاري ومسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

قلت خديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسن هندامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق

العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين سنويا استيعاب نحو 1,800,000 مصلي في الوقت الواحد. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا بك أستاذ أحمد وبفريق العمل في هذه الإذاعة المباركة وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم سنذهب معك إلى ثاني المساجد، ألا وهو المسجد النبوي. هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
4: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة، إلى يثرب التي

0: كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر. كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عندهم.
1: الله أكبر.
0: فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير منتطن محمد صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل،
0: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره، ثم بركت عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت هيأت نفسها للبروك الطويل ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران، هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية فإنه يكون على يمينه مكان دار أبي أيوب رضي الله عنه، الدار التي مكث فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجرات.
1: جميل.
0: شرع صلى الله عليه وسلم في أول عمل عمله ببناء المسجد من الطين جدرانه وأعمدته جذوع النخل وسقفه من جريد النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور، أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذ الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة. كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك، المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه، كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فكانت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
1: جميل. بالنسبة لعرض المسجد النبوي، وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابن عمرو، واشتراه منهما الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
0: نعم.
1: ما صحة هذه الرواية؟
0: نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
1: نعم
0: نعم. وقد تبرع اليتيمان، وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعله هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاة طائر صغير في حجم الحمامة، يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره؟ المساحة ما تذكر. ولكن من باب المجاز في اللغة بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة المسجد كذلك.
1: جميل. نذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
0: نعم.
1: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
0: نعم، كما تفضلت، المسجد في أول أمره كان يقوم بعدة وظائف، ووظائف كثيرة، والأهم من هذا اجتماع كلمة المسلمين. لذلك المساجد كلما قلت في حي أو مدينة وكبرت كانت أدعى لاجتماع الكلمة، فإذا تفرقت المساجد الكثيرة من غير حاجة فهذا غير يعني محبذ الحقيقة، إلا إن كان هناك حاجة لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، ف قد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوا الحنفي والطين، فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوب الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين في ذلك الوقت، لم يكن إلا هاتان، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب، صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11: سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا، وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء من المساكين يثربا، وتسع مضى عنهن خذهن حفصة، جويرية، هندا، وسودة، زينبا، وعائشة، ميمونة، وصفية، ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدا، إلى طه المقوق سقينة، فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل، سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي، لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة وما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارته مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة، يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة، أعمدة مكتوب في أعلاها دلالاتها: أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة. لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها إجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس، كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك، حتى نزل قول ربنا: والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة 9 للهجرة جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة، فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد أسطوانة، يعني عمود، لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان، فسألوها أين هي، فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم، وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس.
1: نعم.
0: وكذلك المستمعين والمستمعات أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند أسطوانة معينة فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة. أسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة.
1: نعم.
0: في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، إلى الخلف قليلا.
1: نعم.
0: يقال لها الأسطوانة المخلقة، وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا صلى في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محاريب. تلك هي الأسطوانة المخلقة، يعني المطيبة بالطيب.
1: المطيبة أو المعطرة،
0: المعطرة المخلقة. نعم، كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: كان يصلي بجوارها النوافل.
0: نعم، يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة، لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا. نعم. أشهرا، ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمع كذلك، عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب. نعم. النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم
0: صل على محمد.
1: جميل. طيب، هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي، أو بقي منها؟
0: بقيت هذه الأسطوانات، بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر، فإنهم يكتبون المسمى وهي باقية إلى اليوم.
1: نعم. الجميل أن أسطوانة الحرس كما ذكرت أستاذ مهدي، هذه كان يعني تسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب، وهي ما
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أخرجه مسلم في صحيحه. الأدعية النبوية.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد
4: 88.9 FM. بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون؟
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك يأتيكم كل يناقش هذا الموضوع العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
3: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدني، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج، فماذا تودين أن توضحين لي أستاذ المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
2: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
3: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
2: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها. بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد إيه يأخذ وقت عشان ينهضم إلين ما يتحول إلى بخار ماء وثاني أكسيد كربون.
3: هذه العملية كلها
2: العملية تعد كمقياس لها في سعر حراري.
3: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبة لهذه السعرات، بالتأكيد إذا ما علمنا أنها كما ذكرت هي مقياس إلى الوجبات أو الأكلات التي نأكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
2: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل